0: صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: من الناس للناس، كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمل 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمل 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجاً، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
1: لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا،
1: فلسطيني بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

طاب صباحكم بكل الخير يا مستمعي ومشاهدي إذاعة من 24 أينما كنتم في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، من القدس العاصمة لغزة الصامدة للضفة المحتلة، لكل أبناء هذا الشعب الفلسطيني أينما كنتم في داخل البلاد وفي الشتات. أحييكم بتحيات الصباح، صباح فلسطين، صباح الأرض التي تعلم العالم معنى الثبات، صباح الشعب الذي يكتب حكاية الصمود في كل يوم. هنا إذاعة أمن 24، منبر المواطن، صوت الميدان، رسالة الأمن التي تمتد من أجل الإنسان والوطن. فأهلا بكم في جولة الصباح في يوم جديد وفي صباح جديد، صباح فلسطيني بامتياز عنوانه دوما الأمل. إليكم هذه تحياتي من الإعداد والتقديم، سأكون معكم لهذا النهار لجولة الصباح. هديل أبو زينة ترافقني زميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. ودوما أذكركم بمتابعتنا من خلال تردداتنا العاملة في محافظات الوطن، وأيضا من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني amin24.bs، من خلال مجموعتنا على الوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تيفي، مدى تيفي وكولزون. أهلا بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24، سنكون وإياكم فيها في كافة تفاصيل ومتابعة تفاصيل ورقات ملفنا وجولاتنا وورقاتنا أيضا لهذا النهار، السياسية الاجتماعية الاقتصادية وأيضا الميدانية، ومشاريع الاستيطان المتواصلة في كل المحافظات.

0: لكن قبل البدء بأولى تفاصيل ورقات ملفنا لهذا النهار مباشرة، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمانة 24. إذن نبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة مع دبروقين، كفر الديك، جمعين، وكلها مغلقة تحت جسر أودا لتفتيش حاليا. دير شرف أزمة للخارج، عنبتة مغلقة للخارج وللداخل سالك، وبيتا تفتيش، عين شبلي سالك باتجاه النصرية، أزمة باتجاه الأغوار. انتقالا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، ترمس عيا تفتيش للخارج، بوابة النبي صالح تفتيش، حاجز قلندية كثافة سير، دواري رام أزمة، جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا دورة، رأس الجورة، الفوار، العرو بالعجوري، كلها مغلقة. كان هذا مستمعينا ومشاهدينا آخر التحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24، وأنتقل وإياكم مباشرة من أحوال الطرق لرصد لحالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة، مباشرة نستمع عليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. أيام الأربعاء والخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وقلقيلية 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: شكرا جزيلا لك المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، حتى لحظة الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل وأجورتين، الدينار يصرف اليوم بأربعة شواقل و27 أجورة، أما اليورو بثلاثة شواقل و44 أجورة. أهلا بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24، وإلى أبرز عناوينها. طرقات الاحتلال ما زالت متواصلة في قطاع غزة، والاحتلال يفرج عن 7 أسرى من القطاع. حملة دهم واعتقالات تطال مناطق متفرقة من الضفة الغربية. فتوح يحذر من مخطط الاحتلال الجديد جنوب القدس. الجامعة العربية تصرح جرائم الاحتلال تستدعي موقفا ثابتا للجمها. رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لدعم إنشاء نظام جمركي فلسطيني مستقل.

النساء في غزة واقع إنساني يزداد قسوة. أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني في القدس ينوي الاحتلال تنفيذه خلال الأيام المقبلة. الاحتلال يعلن عن إنشاء مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية باسم وادي دوتانا. عمال فلسطين رحلة الرزق التي قد تنتهي بالشهادة أو الاعتقال. ودفاع المدني يطلق حزمة من التحذيرات قبيل موجة الحر. كانت هذه آخر أبرز عناوين جولتنا لهذا الصباح وملفاتنا التي سنتابعها خلال هذه الجولة المتواصلة وإياكم حتى الساعة 9 صباحا، وإلى التفاصيل.

إلى تفاصيل مستجداتنا الميدانية والإنسانية في داخل قطاع غزة. ما زالت قوة الاحتلال تواصل قرق اتفاق الهدنة حتى الآن، 3 شهداء وجرحى في 11 انتهاكا جديدا لهدنة قطاع غزة. هذا وارتكبت قوات الاحتلال 11 انتهاكا جديدا أسفرت عن ارتقاء شهيدان وأكثر من 9 إصابات بقصف الاحتلال في مخيم المغازي جنوبية مدينة غزة. كما أيضا ارتقى مواطن بعد ظهر يوم أمس شهيدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نقطة في منطقة أتوام شمال غرب مدينة غزة.

0: وإلى ورقاتنا الأولى لهذا النهار على أثير إذاعة أمن 24، نتحدث وإياكم حول النساء في داخل قطاع غزة. ما هو أوضاع النساء؟ نتحدث حول واقع إنساني يزداد قسوة يوما بعد الآخر، والنساء ما زالت تواصل مواجهة ظروف إنسانية بالغة القسوة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها من النزوح المتكرر، من فقدان المعيل، من أيضا انعدام الخصوصية داخل مراكز الإيواء، لجانب تراجع الخدمات الصحية وأيضا صعوبة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. نتحدث وإياكم حول هذا الواقع مباشرة. نرحب بك معنا مديرة الإسناد والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد فلسطين الأستاذة ريهام الجعفري. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباحك هديل، يسعد صباح جميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. ماذا عن واقع النساء اليوم بعد استمرار خروقات الاحتلال لوقف واتفاق وقف إطلاق النار حتى هذا اليوم، وأيضا نتحدث حول واقع معيشي صعب للغاية، المستلزمات الصحية الأساسية باتت حلم لدى كثير من النساء، وأيضا المياه الصالحة للشرب.
1: شكرا لكم على الاستضافة. لم يطرأ أي تحسن على وضع النساء والفئات الأخرى في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، فكان المفروض أن وقف إطلاق النار يجلب مزيد من الأمل أو مزيد من التحسن للأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، ولكن مرة أخرى هذا لم يحدث. إسرائيل تواصل انتهاكاتها، تواصل عرقلة المساعدات، عرقلة إدخال المواد الإغاثية، المواد الطبية، مواد إعادة الإعمار، مما يجعل التعافي أمرا مستحيلا وصعبا، إضافة إلى الخروقات اليومية، القصف، الاغتيالات، زيادة المساحة خلف الخط الأصفر، وبالتالي زيادة التهجير وتهجير العائلات بما فيهم النساء والأطفال. النساء لا تزال تعاني أوضاعا صعبة. نحن نتحدث عن ما يزيد 1 مليون امرأة فلسطينية نازحة في قطاع غزة في ظل انعدام المقومات الأساسية أثناء النزوح، إضافة إلى ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، المواد الصحية والمواد الغذائية. غزة أضحت المنطقة الأغلى في الشرق الأوسط للمواد الغذائية الأساسية. نتحدث عن عرقلة واضحة ومستمرة لإدخال المواد والمساعدات للمؤسسات الدولية والمؤسسات والمنظمات الغير الحكومية الدولية، مما يجعل الحصول على هذه المواد صعبة. ما يدخل هو معظمه يذهب إلى القطاع التجاري، ونحن نعلم أن الأوضاع الاقتصادية صعبة ومتدهورة. نتحدث عن أزمة مياه صعبة ومعقدة، مما تجعل الحصول على المياه للاحتياجات الأساسية أمر بالغ الخطورة. نتحدث عن دخول محدود لغاز الطهي، مما يزيد الأعباء على النساء في حرق المواد غير الصحية، مما يؤثر على صحتها. عدم إدخال المواد الطبية، الأدوية، المعدات، ما يجعل معاناة النساء الحوامل والمرضعات والأمهات حديثات الولادة صعبة. الحصول على الرعاية الطبية أصبح مستحيل، إما بسبب عدم وجود المواد الطبية، إما بسبب عدم قدرة النساء بالوصول إلى المراكز الطبية. نحن نتحدث عن أزمة مواصلات، أزمة معقدة، عدم وجود وقود، في بالتالي التدمير، عدم إزالة الركام. الواقع صعب جدا، الواقع كارثي، لا يوجد هنالك أي إشارات للتحسن. التجويع ما زال مستمر، استخدام المساعدات كسلاح حرب لا زال مستمر، وهذه الحرب مرة أخرى تدفع وطأتها المرأة. وفي ظل الانشغال العالمي بالتصعيد في الإقليم وفي المنطقة، تقبع غزة تحت أزمة إنسانية وكارثية وحرمان من كل شيء. نحن نتحدث عن حرمان من من من مستلزمات الإيواء، من الماء، من المواد الخاصة لتحلية المياه، من القطع، الأدوات لصيانة محطات تحلية المياه، من الوقود لنقل المياه. ونحن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة في هذا الصيف الحار، إضافة إلى اهتراء الخيام وعدم تبديلها. الخيام ملتهبة في ظل الأجواء الصيفية الحارة، بالتالي هذا ينعكس على صحة المرأة، على رفاهية، على صحتها النفسية، على صحتها الجسدية، على حياتها مع عائلتها، إضافة إلى الفقدان والقتل والمستمر والنزوح والتجويع. المرأة الذي يستخدم لا زالت هنالك عائلة تحصل على وجبة خلال يوم، وهذا يؤثر على صحة المرأة.
0: نعم، ونتحدث أيضا أستاذ ريهام يعني حول تفاقم المشكلات الاجتماعية خاصة يعني مع النساء وبين النساء نتيجة استمرار هذه الحرب. هل لمستم ذلك؟ هل من يعني شهادات لربما تستمعون إليها سواء من تفاقم فعلا أعداد النساء اللواتي أصبح لديهن ويعني تفاقمت لديهن المشاكل الاجتماعية وحتى النفسية؟
1: يعني المشاكل الاجتماعية بما فيها العنف، الطلاق، حتى الزواج المبكر بين الفتيات، هذه دائما نتائج حتمية لحروب غير عادلة، لقرارات سياسية غير عادلة، نتيجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة. فالنساء غير قادرات على الوصول للخدمات الحماية الاجتماعية، أو حتى إن توفرت فهي تتوفر بشكل محدود، إضافة إلى عدم وجود إلى عدم تفعيل الآليات الحماية وخاصة القانونية في ظل التدمير الخاص للبنى التحتية وخاصة المحاكم. هنالك المؤسسات المحلية والمؤسسات التي تقودها النساء تواصل عملها، تقديم الاستجارات، الدعم النفسي والاجتماعي، ولكن الاحتياجات كبيرة والاحتياجات هائلة، والوصول إلى النساء في كل مراكز الإيواء صعب، وحتى أحيانا يكون مقيد ومحدود. هنالك المؤسسات تعمل على توفير بعض المساحات الآمنة للنساء للتفريغ النفسي، لتقديم الاستشارات. هنالك طلب كبير على الاستشارات النفسية والاستشارات القانونية، مما يؤكد على وجود مشاكل كبيرة بين تعاني منها النساء في قطاع غزة. في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يعني دائما العنف المبني على الاجتماعي هنا في قطاع غزة هو نتيجة لهذه الحرب، نتيجة لفقدان مصادر الرزق، نتيجة للاكتظاظ في مراكز الإيواء، وبالتالي هي مشكلة سياسية اجتماعية معقدة ومركبة. توفير الحماية للنساء، دعم النساء، لا يمكن أن يتم دون فتح جميع المعابر، دون البدء بجهود إعادة الإعمار. نحن نتحدث عن تأخير لإعادة الإعمار، تأخير لإعادة مواد البناء، لبناء المراكز، لبناء البنية التحتية التي تستطيع تقديم الخدمات الأساسية الضرورية، سواء للأطفال، للنساء، لكبار السن، للمرضى. نتحدث عن حتى التعافي المبكر لن يتم في قطاع غزة. الواقع صعب جدا، يتم إدخال بعض المواد الغذائية كما قلت وللقطاع التجاري، ولكن غزة مرة أخرى فقدت كل شيء وتحتاج كل شيء. لم يتم إدخال مستلزمات الإيواء، لم يتم إدخال معدات البناء، لم يتم إدخال معدات الكبيرة والثقيلة لإزالة الركام. فكيف نستطيع بناء بنية تحتية أو حتى تمكين المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات التي تتعلق بتوفير الدعم النفسي، الاجتماعي، المالي، الغذائي للنساء والأطفال، الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة؟
0: نعم، طب يعني أمام كل هذه التحديات التي تواجهونها اليوم وتواجهها فعلا المرأة اليوم في داخل قطاع غزة، أستاذ ريهام، ما هي أبرز التدخلات التي لربما بإمكانكم وباستطاعتكم فعلا أن تقوموا بالعمل عليها في ظل كل هذه التحديات، في ظل هذا الواقع الصعب لدعم النساء في ظل هذه الظروف؟
1: يعني نحن نعمل من خلال شركائنا ضمن الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة، ضمن ما هو متوفر في قطاع غزة، خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء، الاستشارات القانونية للنساء من خلال بعض المساحات الأمنة التي توفرها هذه المؤسسات. الدعم النفسي والاجتماعي لم يتوقف منذ اليوم الأول للحرب. هنالك بعض التدخلات الغذائية ولكن تبقى محدودة في ظل عرقلة وعدم إدخال ما يكفي من المساعدات. هنالك بعض التدخلات نائية، بعض التدخلات البسيطة، يعني دائما هي مقيدة بما يدخل إلى قطاع غزة ومشروطة بما يدخل إلى قطاع غزة. مرة أخرى المؤسسات الدولية غير الحكومية بما فيها مؤسستنا يتم منعها من إدخال مساعداتها وشحناتها بشكل مباشر إلى قطاع غزة، في ظل فرض قيود جديدة على المؤسسات، في ظل طلب من المؤسسات تجديد ترخيصها وفرض شروط لا تتوافق وتنتهك القانون الدولي الإنساني.
0: نعم، يعني أعانكم الله ويعني يعطيكم ألف عافية وبركة جهودكم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وعلى هذا التعاون الدائم. أستاذة ريهام الجعفري مديرة الإسناد والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد فلسطين، شكرا جزيلا لك.

مستمعينا ومشاهدينا، خلال النصف ساعة القادمة سنكون وإياكم في متابعة لآخر نشاطات جهاز الشرطة. سنتحدث حول أكبر حي استيطاني موجود داخل حي فلسطيني في محافظة القدس، وأيضا سنتابع ملف الاستيطان لنستكمل الاحتلال أعلن عن إنشاء حي استيطاني جديد ومستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية باسم وادي دوتان. هذه الملفات التي سنتابعها خلال النصف ساعة المقبلة.

بعد قليل مستمعينا ومشاهدينا سنكون وإياكم في متابعة لآخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. النيابة والشرطة بشرتا بالأمس إجراءات التحقيق بمقتل مواطن في محافظة قلقيلية، هذا ما يعني تم الإعلان عنه خلال الساعات الأخيرة. بشرت الشرطة والنيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة مقتل مواطن 26 عاما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات.

0: إذن في تفاصيل أخبار جهاز الشرطة مباشرة نستمع وإياكم إلى هذا التقرير الصادر عن الشرطة مع ملازم ميسون أبو بكرة من الشرطة المجتمعية والإعلام.
1: يسعد صباحك هديل وصباح جميع مستمعين إذاعة أمن 24. بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، قبض فرع المباحث العامة على 5 أشخاص مشتبه بهم بقضايا سرقة منفصلة، وجاء ذلك بعد تلقي شكاوى منفصلة من عدد من المواطنين تعلقت بسرقة بطاقة مشتريات استخدمت في تنفيذ عدة عمليات شراء، وسرقة مبلغ مالي من صندوق المحاسبة في أحد المحال التجارية، إضافة إلى سرقة قطعة ذهبية. بالتأكيد تم التحفظ على المشتبه بهم تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول. بالانتقال إلى سلفيت، كشف فرع المباحث العامة ملابسات حرق جنائي لمركبة ولمنصة أعراس تعودان لمواطن، وذلك بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرض مركبته ومنصة أعراس للحرق من قبل مجهول أمام منزله في إحدى بلدات غرب المحافظة. وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه. طبعا تم التحفظ عليه لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أما في طول كرم، نظم مركز شرطة علار بالتعاون مع بلدية علار ومنظمة اليو أن دي بي لقاء مع نزلاء بيت الأجداد للمسنين ضمن جهود الشرطة لتعزيز التواصل المجتمعي. وهدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية رعاية المسنين وتقدير دورهم في المجتمع، وتعزز الشراكة مع مختلف فئاته وترسخ قيم التكافل والاحترام. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير.
0: شكرا جزيلا لملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. أنتقل وإياكم إلى ملفنا الأهم. إلى القدس العاصمة، أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني ينوي الاحتلال إقامته في محافظة القدس. إذن تتواصل هذه المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس لكن بوتيرة متسارعة، وسط تحذيرات من مخططات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة. في أحدث وأبرز هذه المشاريع الاستيطانية، يواصل الاحتلال العمل على إنشاء أكبر حي استيطاني في حي فلسطيني متواجد في محافظة القدس.

اعتبر المقدسيون هذه الخطوة امتدادا لسياسات وتهويد القدس والتطويق أيضا الأحياء الفلسطينية وتعزيز الوجود الاستيطاني خاصة في قلب المدينة المقدسة. إذن هذا الاحتلال الذي يقيم ويمهد لإقامة أكبر حي استيطاني في محافظة القدس، قررت سلطات الاحتلال إقامة نحو 450 وحدة استيطانية جديدة في جنوب القدس في خطوة تمهد لبناء أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني في المدينة المقدسة. هذا المشروع الاستيطاني واقع بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر جنوب شرق القدس، يضم حاليا نحو 800 منشأة سكنية، بينما ينص المخطط الاستيطاني عن إقامة 450 وحدة استيطانية بداخله بهدف تهويد الحي الفلسطيني، تغيير واقعه وطابعه العمراني وتركيبته الديموغرافية. هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه داخل حي فلسطيني في القدس، إذ يتجاوز بكثير مستوطنة معاليه المقامة في رأس العمود والتي تضم نحو 120 وحدة استيطانية، بما سيضم هذا المشروع الجديد نحو 450 وحدة استيطانية، من المتوقع أن يستوعب قرابة 2000 مستوطن. بعد قليل سنكون وإياكم مع محافظة القدس لحديث أكثر حول تداعيات هذا الملف وتداعيات هذا المخطط الاستيطاني الجديد، ما يسعى إليه الاحتلال من تغيير وهذا الواقع الديموغرافي وتغيير أيضا الطابع العمراني التركيبة الديموغرافية لمحافظة القدس. اليوم إنشاء 450 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني. نقلا عن إعلام الاحتلال، المخطط قدم للمرة الأولى في العام 2022 في ظل أنه مجمد حتى الآن، في بعد عامين بعدما اشترطت اللجنة المختصة لتوسيع الطرق الاستيطانية المؤدية إلى موقع المشروع قبل استكمال هذه إجراءات المصادقة عليه. أيضا أضافت أن تعثر المشروع انتهى بعد انضمام ما تسميه بلدية الاحتلال في القدس إلى مخطط بصفة جهة مقدمة له، ما أتاح إدراج مشروع توسعة الطريق ضمن المخطط نفسه. أزالت العقبات الأخيرة التي حالت دون إيداعه والبدء بتنفيذ من قبل جمعيات استيطانية تسعى لترويج هذه المشاريع الاستيطانية الأخرى في محافظة القدس، بينها مستوطنات مقامة داخل حي جبل المكبر. مراقبون رأوا أن تدخل بلدية الاحتلال لإنفاذ هذا المشروع لا يعتبر ولا يعبر عن قرار تخطيطي فحسب، يمثل اليوم خيارا سياسيا لدعم التوسع الاستيطاني في القدس التي لم تكتفي بالموافقة على المشروع بل تدخلت بشكل مباشر لإنقاذه بعد تعطله لأكثر من عامين. في هذه الخطوة التي تعكس انحيازا واضحا لأجندة الحركة الاستيطانية وتمهد لإقامة أكبر حي استيطاني داخل القدس، بما يفاقم التوتر وأيضا يؤثر في مستقبل المدينة.

طيب، ما يسمى بوزير مالية الاحتلال قال إن حكومته تواصل تعزيز وتقوية الاستيطان، مؤكدا الاستمرار في إقامة المزيد من المزارع والبؤر الاستيطانية التي ستكون بحسب وصفه هي الجدار الواقي لعدد من مدن الكيان المحتل. اعتبرت أيضا بعض المصادر الصحفية بأن هذه القرارات التي يسعى من خلالها الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية عبر توسيع الاستيطان، تحويل البؤر الاستيطانية والمستوطنات إلى مدن كبرى، ربطها ببعضها البعض، ما يؤدي ذلك إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس ونسف أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية في ظل تسارع المشاريع الاستيطانية بهذه الوتيرة، خاصة في محافظات الضفة الغربية والقدس.

0: طب إذن تعذر الوصول لضيفنا للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الملف الاستيطاني الجديد وتمهيد الاحتلال لإقامة أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني بالقدس، وهذا ما يمهد به الاحتلال منذ سنوات عدة. كان هذا المخطط متوقف، إلا أن الآن أعاد الاحتلال إحياؤه من جديد، يقيم 450 وحدة استيطانية في القدس المحتلة. إذن ما زالت إسرائيل تمضي فعلا في مشاريعها الاستيطانية خاصة في محافظات القدس. من هنا مستمعينا ومشاهدينا أنتقل وإياكم للاستماع ومتابعة هذا التقرير الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية مباشرة مع نقيب نضال الترك.
1: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة من 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم وقلقيلية ونابلس. تم ضبط ما يقارب 2 طن من المشروبات التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معربة باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في طول كرم ونابلس وجنين تم ضبط ما يقارب طن من المواد التنظيف والمواد الغذائية والمواد التجميل الغير صالح للاستهلاك الأدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط ما يقارب 170 عبوة فيتامينات غير مرخصة باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بالتعاون مع سلطة جودة البيئة في بيت لحم تم ضبط ما يقارب 20 طن من مخلفات البناء القادمة من إسرائيل، وذلك من أجل طمرها داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع المركبة والنفايات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: شكرا جزيلا لنقيب نضال الترك من جهاز الضابطة الجمركية.

نستكمل مستمعينا ومشاهدينا ملف الاستيطان في محافظات الضفة الغربية. الاحتلال أيضا أعلن عن إنشاء مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية باسم دوتان، وادي توتان.

0: إذن في ظل هذا التصعيد الجديد للمشروع الاستيطاني في محافظات الضفة الغربية، أعلنت سلطات الاحتلال عن إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم وادي دوتان شمال الضفة، في خطوة تضاف لسلسلة من هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة التي تتسارع وتيرتها وستحذيرات من تداعياتها على القرى الفلسطينية على مزيد ومصادرة المزيد من هذه الأراضي الفلسطينية، وأيضا نتحدث حول تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا. اليوم يسعى الاحتلال فعلا لإطلاق هذه المستوطنة الجديدة التي أطلق عليها اسم وادي دوتان، هذا المشروع الاستيطاني الذي سيؤدي إلى فصل أوصال قطع أوصال عفوان الضفة الغربية عن بعضها البعض. نتحدث حول كل هذه المخططات الإسرائيلية مباشرة. ينضم إلينا الباحث الحقوقي في مقامة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الأستاذ بشار القريوتي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ بشار، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم وسعد أوقاتكم.
0: تحياتي لك. نتحدث حول ما أعلن عنه الاحتلال خلال الساعة الأخيرة عن إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم وادي دوتان في شمال الضفة الغربية. نتحدث حول هذا التصعيد الجديد، وليس لربما هو بالجديد لكنه هو متواصل في محافظات الوطن وخاصة في محافظات الشمال. أين سيقام هذا المشروع الاستيطاني؟ ما هي تفاصيله أستاذ بشار؟
1: طبعا هذا الاحتلال الذي ينفذ هذه المخططات الاستيطانية هو احتلال متعجرف متسارع في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في هذه الفترة، حيث أن إنشاء هذه المستوطنات في هذه المرحلة هي سباق للوقت، وأيضا يعتبر هذه الخطط الاستيطانية هي عملية إرضاء للمستوطنين ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، حيث أن هذه المخططات الاستيطانية تعتبر هي يعني من أخطر المخططات الاستيطانية لتقسيم وعزل الضفة الغربية، وأيضا جعل القرى الفلسطينية والبلدات الفلسطينية تعيش في كنتونات مغلقة. تعتبر أيضا إقامة هذه المستوطنة في منطقة عمق دوتان كما سماه الاحتلال في منطقة جنوب جنين شمال الضفة الغربية واحدة من أكثر الخطوات الاستيطانية حساسية وخطورة على الصعيد أيضا الجغرافي والأمني، ذلك نظرا أيضا لموقعها وأيضا مكانة الموقع وأرضها التي أيضا تصل ما بين المناطق الجغرافية الفلسطينية. طبعا هذا الهدف من إنشاء هذه البؤرة الاستيطانية هي قطع أوصال هذه المناطق الفلسطينية. طبعا منطقة دوتان هي إلى الجنوب و الغربي من مدينة جنين على التحديد على أرض تابعة لبلدة عرابة وبلدات فلسطينية مجاورة مثل يعبد وكفر راعي ومناطق أخرى، بالإضافة أن الهدف الرئيسي من إقامة هذا المشروع الاستيطاني هو خلق ممر وتكتل استيطاني متصل يربط ما بين المستوطنات والبؤر الأخرى مثل شفي شمرون وسنور وحومش التي أعاد الاحتلال إقامتها وشرعنتها في الأوان الأخيرة، ويكثف أيضا عمله وتوسيعه لهذه المناطق ويفرض أيضا حصارا استيطانيا على المناطق الفلسطينية في محافظة جنين، بالإضافة أن هناك أيضا أهداف كبيرة جدا لدى هذا الاحتلال التي تهدف أيضا إلى قطع أوصال الضفة الغربية، قطع أوصال القرى الفلسطينية واختراق الجيوب والبلدات الفلسطينية المصنفة ألف وباء وجيم، ولم يكترث لهذا التقسيم في مناطق شمال الضفة الغربية. طبعا هذا الحزام الاستيطاني حول المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بجنين ونابلس إلى جزر معزولة، ويقضي تماما يعني على كل المناطق الجغرافية التي تعتبر هي يعني من أهم المناطق الواصلة ما بين المدن الفلسطينية، بالإضافة أن الاحتلال بالفترة الأخيرة يسارع في المصادقة على هذا المخطط الاستيطاني قبل تنفيذ الانتخابات الإسرائيلية، بالإضافة أن المخطط يستند أساسا إلى بؤر استيطانية رعوية وعشوائية أقيمت سابقا في المنطقة مثل يعني بؤر أحلام يوسف كما يسميها هذا الاحتلال، ويهدف هذا المشروع أيضا إلى تحويل هذه النقاط الصغيرة المعزولة إلى مستوطنات رسمية كبيرة جدا. في الأوان الأخيرة صادق على أكثر من يعني 34 مستوطنة، هذا يعني يدل على عملية استيطان أغصان كبيرة جدا تتعرض إليها الضفة الغربية، بالإضافة أن هناك يعني إجراءات أمنية، ستكون هناك تضييقات على المواطنين، وهناك أيضا مصادرة لآلاف الدنومات التي أيضا ستكون في أيدي هذا الاحتلال الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على كافة أراضيهم، بالإضافة أن امتداد هذا الاحتلال وصل لمنازل المواطنين في معظم مناطق الضفة الغربية بإقامة هذه البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي يقوم بشرعنتها في هذه المرحلة.
0: نعم. طب أستاذ بشار، أمام كل هذه الخطط الاستيطانية الجديدة التي تحدثت عنها وكل هذه الأثار والتداعيات التي ستلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني، ما هي الأدوات القانونية اليوم أو السياسية حتى المتاحة لمواجهة مثل هذه المخططات الإسرائيلية، مثل هذا المشروع؟ هل هناك لربما أي من يعني التحركات التي بالإمكان العمل عليها للحد من هذه المشاريع؟
1: يعني في هذه الفترة هناك يعني توجهات قانونية حقوقية، ولكن ضعيف الاستجابة من قبل هذا الاحتلال، لأن الاحتلال في هذه الفترة يتنصل من كل القانون الدولي، لا يرضخ لأي قوانين تجبره على إيقاف هذا الاستيطان، لأن من يدير الضفة الغربية في هذه الفترة من حكومة متطرفة، حكومة استيطانية تحاول سلب كل شيء، تضييق الخناق على كل شيء، وتنفيذ الجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. حاليا هناك توجه رسمي من قبل الجهات الرسمية وفي السلطة الفلسطينية للجهات الدولية والضغط على حكومة الاحتلال. هناك مناشدات أيضا للدبلوماسيين والممثليات الدولية أيضا لإيجاد حل دولي وحقوقي على مستوى عالي جدا للجم هذا الاحتلال ووقفه عن جرائمه واستيلائه المستمر ضد أراضي الضفة الغربية في الأوان الأخيرة، لأن من يدير هذا الاحتلال هو مستوطنين متطرفين يحاولون سلب كل شيء في هذه المرحلة، وأيضا يتم توجيه المواطنين لعدم أيضا الرضوخ لقرارات الاحتلال وتقديم الاعتراضات اللازمة والشكاوى والملفات القانونية في المحاكم الإسرائيلية، رغم عدم قناعتنا في هذا الاحتلال، ولكن نحاول عرقلة هذه المخططات الاستيطانية وإيقافها قدر الإمكان لكي لا يتمدد هذا الاستيطان بشكل أكبر ويصل لكل مناحي الحياة ويصل لمنازلنا بشكل كبير جدا.
0: نعم. ماذا عن المواقف الدولية أستاذ بشار؟ يعني كيف تقيم اليوم الموقف الدولي في ظل الاستمرار عن الإعلان عن مستوطنات جديدة، وبالأمس أيضا أعلن جيش الاحتلال عن إقامة أكبر حي استيطاني في حي فلسطيني متواجد في القدس؟ كل هذه المشاريع الاستيطانية المتسارعة بوتيرة غير مسبوقة نشهدها في محافظات الوطن، كيف تقيم هذا الواقع الذي يعني يعتبر بأن الاستيطان هو غير الشرعي وذلك وفق القانون الدولي، لكن تكتفي هذه الدول بالاستنكار وبالإدانات؟
1: نعم، يعني في الفترة الأخيرة كما نلاحظ أن هناك إدانات دولية وهناك شجب واستنكار، ولكن هذا لا يريده الشعب الفلسطيني، لا يريد الشعب الفلسطيني وجود ضغط دولي في الميدان، وجود المؤسسات الدولية والحقوقية مع المواطنين في الميدان لكي نوقف هذا الاحتلال. وأيضا احتجاز والاعتداء على الكونغرس الأمريكي كانت رسالة للحكومة الأمريكية ولكل الدول الأوروبية أن هذا الاحتلال لا يفرق بين أي دولة ولا أي مسؤول ولا أي جهة يمكن أن توقف هذا الاستيطان، لأن من نواجههم في هذه المرحلة هو فتية متطرفة متدربة لديهم الإمكانيات، لا يعرفون معنى الحرية ولا معنى أيضا الكرامة والاستقلال لشعبنا، يريدون قتل شعبنا والاستيلاء على كل شيء، يريدون استهداف كل من يقف مع شعبنا. نحاول بشتى الطرق الضغط على كل المؤسسات الدولية والدبلوماسية وأيضا التحرك الدولي في الميدان والحضور لهذه المناطق الفلسطينية لكي نوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي يمهد لتنفيذ مخطط خطير جدا في الضفة الغربية.
0: يعني نتمنى السلامة لجميع المواطنين. أشكرك جزيل الشكر على هذا التعاون الدائم وعلى كل هذه الفائدة وهذه الإضافة، الأستاذ بشار القريوتي الباحث الحقوقي في مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة. ب بدقيقتين من هذه الأخبار الدولية. أيضا شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة 58 للجنة العربية دائمة لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس هذه الدورة رئيس اللجنة السفير طلال المطيري بمشاركة مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ممثلي الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية ومنظومة أيضا العمل العربي المشترك. قال أيضا المطيري إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية بعد ويعد عفوا اختبارا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان بيضع أمامنا أيضا مسؤوليات، ومسؤولية أخلاقية وأمنية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة اهتمامات اللجنة. بدورها أيضا قال السفير العكلوك إن القضية اليوم لم تعد تتعلق بمجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، إنما تتعلق هي بمستقبل النظام القانوني الدولي ذاته أيضا، فإن العجز هذا المجتمع الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية تثبت واقعها يوما بعد يوم أمام كل هذا العالم، فكيف يمكن إقناع الشعوب بأن القانون الدولي ما زال قادرا على حماية الإنسان وصون كرامته؟

من جانبه أيضا التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى بالأمس على هامش الاجتماع الثاني الوزاري لمانحي فلسطين في بروكسل عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين بحضور وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة سفيرة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي أمل جادو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله. أيضا نتحدث حول ما أكد به رئيس الوزراء أن الواقع على الأرض في قطاع غزة يثبت أن الأونروا تمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية إلى جانب دعم المؤسسات مؤسسات دولة فلسطين المنظمات غير الحكومية المؤسسات الدولية وأن هذه الجهة هي جهات مجتمعة هي التي تقوم فعليا بتقديم الخدمات لسكان قطاع غزة ولا يوجد بديل عنها عملي في هذه المرحلة الحالية.

هذه كانت الأخبار حتى هذه اللحظة. أنتقل وإياكم مباشرة مستمعينا ومشاهدينا 8:30 صباحا بتوقيت القدس المحتلة إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمانة 24.

إذن لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال جميعها سالكة ما عدا عين شبلي، سالك باتجاه النصريكية، أزمة باتجاه الأغوار، بيت تفتيش عنبتة مغلق للخارج، دير شرف أزمة للخارج، مدخل عورتة أيضا تفتيش، تحت جسر سالك تحت جسر أودلة عفوا تفتيش حاليا، جمعين كفر ديك وبروقين كلها مغلقة. انتقالنا لمنطقة الوسط في هذه اللحظات، المدخل الشمالي لمدينة البيري ما زال مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة أيضا مغلق، الجلسون كثافة سير للخارج، ترمسعية تفتيش للخارج، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع تفتيش، والعزرية هناك تواجد لشرطة الاحتلال. أخيرا لمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا دورة، رأس الجورة، جرعة الشمعة عفوا رأس الجورة والفوار وصعير والنبي يونس العروب العشوري كلها مغلقة، وأخيرا جورة الشمعة تفتيش في المكان. هذا مستمعين ومشاهدين آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24، ودوما نتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم.

طب إذن مستمعينا ومشاهدينا أنتقل وإياكم لورقتنا الأخيرة لهذا النهار على أثير إذاعة أمن 24. نتحدث حول استشهاد مواطن صباح يوم أمس الاثنين إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمال القدس. أعلنت طواقم

0: الاقتراب منه، وتحول أيضا هذه الإجراءات تحول عفوا دون وصول أعداد كبيرة من العمال إلى أماكن عملهم في القدس والداخل المحتلة، ما يدفع بعضهم لسلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر لتجاوز القيود المفروضة على حركتهم. كانت محافظة القدس قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد العمال الذين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس إلى 39 عاملا، وذلك منذ بداية العام. أشارت أيضا إلى أن عاملين استشهدا خلال شهر مايو الماضي. وهذه الإجراءات وهذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة استهدافات متواصلة للعمال في المنطقة، شهد العام الماضي أيضا استشهاد 7 عمال جراء إطلاق النار عليهم أو حتى الاعتداء عليهم أو سقوطهم أثناء محلاحقتهم من قبل جنود الاحتلال. نتابع وإياكم مستمعينا ومشاهدينا هذا الواقع مباشرة. أرحب بك معنا مسؤولة الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين الأستاذة سعيد عمران، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين كمان.
0: تحياتي لك. اليوم كيف تصف واقع العمال الفلسطيني في ظل استمرار ملاحقتهم، في ظل أيضا استمرار ملاحقتهم في أماكن عملهم على الحواجز وحتى على الجدار وفي كل مكان؟ يوميا نستمع لاعتقال عددنا العمال، يوميا نستمع أيضا للتنكيل بالعمال الذين يعني يذهبون إلى الداخل المحتل بحثا عن لقمة عيشهم.
1: صحيح، يعني احنا بنحكي عن واقع أليم جدا جدا جدا طال العمال الفلسطينيين. باختصار شديد، الاحتلال وحكومة الاحتلال تحاول بكل الطرق منع العمال الفلسطينيين من الدخول والوصول إلى أماكن عملهم، ومنعهم من الذهاب إلى أماكن عملهم بهدف فرض حصار اقتصادي شامل على الأراضي الفلسطينية وعلى الفلسطينيين وعلى يعني بشكل عام على المواطن الفلسطيني، من أجل يعني إجباره على الهجرة أو الذهاب بعيدا أو يعني إنه فيش أمل لك في هاي البلد. بما معنى واقع مريض جدا، تتحكي عن أرقام وإحصائيات لشهداء لقمة عيش، بلغ عددهم 53 منذ 7 أكتوبر 2023 قتلهم الاحتلال، 53 شهيد قتل الاحتلال منذ 7 أكتوبر، أو عفوا 54 شهيد منذ 7 أكتوبر قتلهم الاحتلال. يعني والواقع العمال أخت هذه الواقع سيء جدا جدا. العمال الفلسطينيين اللي بيضطرهم إنهم يدخلوا للداخل المحتل، اللي بيضطرهم إنهم يدخلوا لأماكن عملهم، هو حاجتهم للقمة العيش، حاجتهم لسداد التزاماتهم، حاجتهم لسداد مصروف أولادهم وعائلاتهم وأبنائهم لإطعامهم وشرابهم، وأيضا توفير أقساطهم المدرسية وأقساطهم واحتياجاتهم وكل ما يلزم. وللأسف إحنا عندنا في السوق الفلسطيني ما في بديل لهؤلاء العمال، لأنه أصلاً يعني أنت بتحكي عن 570 ألف عاطل عن العمل، تعطلوا مرة واحدة، فمن ليس من السهل إيجاد بدائل سريعة لهم. وبنفس الوقت حكومة الاحتلال كانت تشغل ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية منذ تواجد حكومات الاحتلال المتعاقبة، وهي لدي سياسة بتشغيل 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية. اليوم هاي 25% توقفت.
0: صحيح، يعني احنا كمان اليوم بنحكي انه العامل الفلسطيني بات يعني صعيد امام خيارين، اما البطالة او المخاطرة بحياته من اجل لقمة عيشه كما تحدث. طب من هون خلينا نحكي عن ارقام، اذا كان متوفر عندك يعني ارقام عن حجم والخسائر البشرية، الخسائر الاقتصادية اللي فعلا اتكبدها العامل، خاصة من بداية هاي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2023. احنا بنحكي عن ارقام يعني لربما بمليارات الشواكل،
1: لا وبمليارات الدولارات. يعني انت بتحكي عن خسائر عمال قدرت منذ بداية الحرب حتى اليوم، وخسائر اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني والواقع الفلسطيني تجاوزت 10 مليار دولار، وكل هذا بسبب ان العامل الفلسطيني الذي كان يعمل في الداخل المحتل رواتبهم الشهرية كانت تصل الى 1.35 مليار شيكل شهريا. اليوم انت بتحكي عن خسائر تجاوزت 10 مليار دولار لهؤلاء العمال الفلسطينيين. بعض العمال يدخلون إلى الداخل المحتل، ولكن كما ذكرت بطرق ملتوية، وهي الجدار الفصل العنصري وجدار وفتحات التهريب أو من خلال شاحنات تهريب، وكلنا رأينا فيديوهات سابقة للعمال كيف يتم اعتقالهم ومسكهم. من هناك أكثر من 38 ألف حالة اعتقال أعلنت عنها الشرطة.

0: الإسرائيلية بتقريرها يعني للعمال الفلسطينيين أثناء ملاحقتهم. يعني أنت بتحكي عن أرقام صادمة، أرقام كبيرة، هناك 54 شهيد لقمة عيش قتلوا على الجدار أو أثناء تنقلهم للداخل المحتل أو أثناء حتى عملهم، وإنك موجودين في أماكن عملهم. نذكر العامل رأفت حماد كان موجود في مكان عمله لما قتلوا الاحتلال في القدس. فأنت بتحكي عن واقع مرير جدا لهؤلاء العمال. وكمان إحنا منقول إنه حتى يعني إذا بدنا نحكي مثلا عن هل هناك بدائل؟ لا، لا يوجد بدائل. كل المساعدات أو التغطيات التي جاءت من الاتحادات الدولية أو منظمة العمل الدولية كلها وكل المشاريع التي قامت من أجل عمل مشاريع تشغيلية لم تغطي سوى 5% من حجم الكارثة التي تعرضت لها فلسطين بشكل عام وعمال فلسطين.
1: وأكيد كمان أستاذ سعيد يعني بتوثق أوضاع عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية اليوم، عائلات العمال، أكيد بتوصلكم كمان رسائل وبتوصلكم توثيقات وشهادات للحالة المعيشية الصعبة اللي بيعيشها اليوم أهل هذا العامل الفلسطيني، سواء الشهيد والمعتقل وحتى العامل الذي يحاول الوصول مرة أخرى كمان لمكان العمل. خلينا نحكي عن أوضاع هاي العائلات تحديداً.
0: أنا بدي أحكي لك، أنا عملت مقابلات شخصيا، يعني مقابلات مصورة مع عدد من العمال الفلسطينيين تحدثوا بها. يعني أنا منذ أسبوع كنا في زيارة لبلدة قبلان في أحد القرى جنوب نابلس، وتحدثنا مع 7 عمال سقطوا على الجدار في تلك المنطقة. هؤلاء العمال يعني لديهم كسور في أقدامهم وكسور قوية جدا ليست بسيطة، بحاجة للتعافي فيها لعمليات وسنوات من العلاج تأخذهم، أي أنهم الآن فقدوا أملهم حتى في العمل.
1: أكيد.
0: يعني حتى لو الآن تقول لهم أنه ارجع اشتغلوا في الداخل لم يستطيعوا العمل بسبب الإعاقة التي تسبب لهم السقوط عن الجدار أو العمل. فالآن هذا العامل يفكر من سيعيلني، من سيعيل أسرتي، عملت اللي علي، رحت خاطبت بحياتي من شان أطعم أولادي، حتى هذا الموضوع ما نجح معه. فأنت بتحكي عن موضوع كبير جدا، حتى أنه اليوم أنا هديك في منذ أسبوع، منذ أكثر من شهر تحدثت مع عامل فلسطيني عنده ولد مريض في صعقات كهرباء، يعني بتجي زي كهرباء زائدة على الدماغ، ولديه فحوصات مكلفة بقيمة 4500 شيكل و5000 شيكل. دخل للداخل المحتل من أجل أن يعمل، من أجل أن يغطي هذه الفحوصات، لأنها لا يعني تغطى هذه الفحوصات، إلا أنه هذا العامل تم اعتقاله وتم تغريمه ب7000 شيكل معاه 90 يوم يدفعها. طب العامل هو أصلا نازل عشان يغطي تكاليف علاج ابنه، واليوم صار بده عليه كمان 7000 شيكل للجانب الإسرائيلي لأنه خالفوه، لأنه صار عليه غرامة مالية، لأنه دخوله غير قانوني بيعتبروه لأنه نازل تهريب. للأسف الشديد من واقع مريض لواقع أمرر. للأسف الشديد إن كان عمال تم تغريمهم ب15000 شيكل و10000 شيكل، وعمال كتير عندهم قصص حزينة مثل هاي القصص اللي أنت يعني تقف بصراحة أمامها في حالة من الجمود، إنه ماذا سنفعل لهم، ماذا سنستطيع، ومن سنغطي، وكم سنغطي، ومن يعني الموضوع مش سهل جدا. تحكي عن آلاف العمال، تحكي عن آلاف الحالات والإصابات والأعداد اللي بحاجة تكاتف فلسطيني، بحاجة لتكاتف من داخل المحلي هون في فلسطين بالأصحاب رجال الأعمال رؤوس الأموال أن يستثمروا في فلسطين في الضفة الغربية من أجل فتح مشاريع تشغل هؤلاء العمال، مشاريع حقيقية تشغل عمال حقيقيين أيضا، يعني أكيد. يكون ضمن هذه المشاريع من أجل إعالة أسرهم.
1: أكيد. طب من هون إيش الرسالة اللي يعني فعلا بتوجهها اليوم للمجتمع الدولي في ظل استمرار استهداف العمال أثناء سعيهم لكسب رزقهم، وهو الخيار الوحيد المتاح أمامهم اليوم لتأمين فعلا قوت يومهم؟
0: يعني احنا حكينا مع عديد من الاتحادات الدولية، توجهنا رسائل لمنظمة العمل الدولية، حتى أن حكومة الاحتلال في آخر 2-3 شهر منعت الوفود النقابية من الدخول إلى فلسطين عبر جسر الملك حسين، ومنعوهم من الدخول من أجل منعهم من رؤية واقع العمال الفلسطينيين. وحتى أنهم تشرطوا على أحد الوفود أنكم إذا دخلتم إلى فلسطين يجب أن تأتوا إلى إلى إلى إسرائيل من أجل إنه أن نكلمكم بما عندنا أيضا. وهذه كان يعني فأنت بتحكي عن حتى الوفود الدولية بيحاولوا الاحتلال أنهم يمنعوهم يدخلوا من الأراضي الفلسطينية وبيمنعوهم من الدخول من أجل عدم رؤيتهم يعني من أجل منعهم لرؤية هذا الواقع الفلسطيني. نحن في حتى في منذ فترة في شهداء شهيد طمون اللي ارتقى هو وعائلته ونجا طفليه تحدثوا أتينا بهذين الطفلين علي وأخاه وتحدثوا أمام الاتحاد الدولي لمقابات البناء والأخشاب الـBWI وحدثوهم عما مروا فيه في تلك اللحظة أثناء كان عودتهم من من شراء ملابس العيد. كان أبوهم غايب عنهم 3 شهور بيشتغل في الدار.
1: نعتذر لانقطاع الاتصال مع أستاذ سعيد عمران للحديث أكثر حول هذا الملف. وفعلا هذه الرسائل الصعبة التي يعني يعانيها عمالنا في الداخل المحتل، ملاحقة، قتل، إعدام مباشر لهؤلاء العمال الذين يذهبون للبحث عن قوت يومهم.

0: إذن سنعاود مرة أخرى الحديث مع ضيفنا أستاذ سعيد عمران للحديث أكثر حول هذه القصص، فعلا القصص المؤلمة، ما يعيشه اليوم العامل الفلسطيني في الداخل، ما يعيشه اليوم من ملاحقة، من تعذيب، من استهداف مباشر بالقتل المتعمد، أوضاع معيشية صعبة. إذن أرحب بك من جديد أستاذ سعيد، وكنت تتحدث حول فعلا قصص عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، وأيضا يعني تدخلاتكم ومساعيكم اليوم لصون كرامة هذا العامل.
1: وهي رسالة يعني أخيرة، إنه اليوم العامل وضعه وضع سيء جدا، تفاقم السيء، حتى صار أكثر من سيء بكثير. العامل اليوم ما معه يأكل، العامل اليوم عنده التزامات، شكات، ديون. مطالبنا بسيطة، هي على الأقل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي. وإحنا بنشكر رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء، على القرار اللي اتخذه بعد الاجتماع الذي عقد مع من قبل الاتحاد العام لقضاء عمال الفلسطيني مع رئيس الوزراء في الأول من أيار، وهو إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي. نشكر رئيس الوزراء على هذا القرار، وأيضا نطالب في مطلب آخر وهو إعفاء العمال من أوامر الحبس المتعلقة بالالتزامات والشكات اللي ترتبت عليهم جراء تعطلهم عن العمل. ولكن يعني على الأقل أن نكون إيد متكاتفة، أنه نصبر على بعضنا قدر الإمكان، قديش نقدر يعني نصبر العامل، قديش نقدر نساعده بتكاتف الجهود. بيكون هذا الإشي مهم للعامل الفلسطيني، لو بس روح خفيفة لهذا العامل، العامل بيلقى هذا الروح كبيرة يعني. يعني على الأقل أنه تم مساعدة هدول العمال، تم النظر إليهم يعني. بعرف أنه وضع صعب حتى على الحكومة الفلسطينية وعلى مصادرة أموال المقاصة، ولكن كلنا إذا تكاتفنا وكنا في إيد واحدة وفي جهود واحدة، إن شاء الله أنه إحنا نقدر نتغلب على هذه المرحلة.
0: أكيد إحنا دائما نتمنى دائما السلام لكل عمالنا في الداخل الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الفائدة وهذه التفاصيل، مسؤول الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أستاذ سعيد عمران، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الجولة الصباحية على أثير إذاعة أمانة 24. إليكم هذه تحياتي من الإعداد وتقديم هدي أبو زينة، رفقتني زميلاتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. طاب صباحكم بكل الخير أينما كنتم تستمعون إلينا على أمن 24 في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، في فلسطين وفي الشتات. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالصبر والقوة والإيمان، أن يكون دوما لكم الحياة الهادئة والناعمة بعيدا عن هذا المحتل. شكرا مستمعينا وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا على أمن 24، على أمل اللقاء يوم غد أيضا في تمام الساعة 7:30 صباحا في متابعة جولة الصباح على أمن 24. في أمان الله.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
2: بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم ماولا صالح، أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثر بإصابته بقصف من قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وباستشهاده ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,232 شهيدا وأكثر من 173 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. النيابة والشرطة تباشران إجراءات التحقيق بمقتل مواطن في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية ليلة أمس. مصرع مواطن سبعيني من بلدة جلبون شرق جنين أمس جراء حادث دعس وقع في بلدة مسليا جنوب المحافظة. جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 23 قضية خلال الساعات الماضية، من بينها 12 قضية بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، وقضيتين بالتعاون مع جهات الاختصاص في سلطة جودة البيئة، إضافة لتسع قضايا أخرى في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. الاحتلال يعتقل مواطنا من مدينة نابلس بعد أن داهم بناية سكنية وفتشها واعتقله منها. رئيس الوزراء محمد مصطفى يلتقي عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين بحضور عدد من المسؤولين الفلسطينيين لبحث الأوضاع المالية والأزمة غير المسبوقة التي تواجه الحكومة نتيجة استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة على هامش الاجتماع الثاني الوزاري لمانحي فلسطين في بروكسل يوم أمس. بعثة فلسطين تشارك بعرض التقرير نصف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، للتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة والعمل من أجل ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل و3 أجورات، الدينار ب4 شواقل و27 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي ب3 شواقل و45 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: 9:30 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية، جميعها سالكة ما عدا بروقين وكفر الديك وجمعين، جميعها مغلقة عورت البلد تفتيش للخارج بدير شرف كثافة سير للخارج. وفي محافظات الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش الخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، حاجز قلنديا أزمة للخارج وجبع أزمة اندماج للخارج. وننتقل أخيرا إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، جميعها سالكة ما عدا دورة وراس الجورة مغلقتين. أما الفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. دمتم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول تابعونا على

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم داليا قبها. استشهد مواطن اليوم متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد المواطن باسم رميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين. وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,232 شهيد و173,686 إصابة منذ 7 من تشرين الأول 2023. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 10 مواطنين من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق مدينة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم دير أبو ضعيف واعتقل 5 مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المغير واعتقلت 5 مواطنين آخرين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتهم. احتجزت قوات الاحتلال اليوم 10 المواطنين وحققت معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من الخليلة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت حارة الجعبري وأحياء قيزون ومنطقة شعاب ومفرق الزرزور وشغال وواد أبو عياشة، وداهمت منازل المواطنين واحتجزت العشرات من الأهالي بما فيهم المسنين، وقامت باحتجاز والتحقيق معهم الميدانيا. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من مدينة قلقيلية وقرية جيت شرق المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي وانتشرت في أحياء نابلس وشريم وكفر سابا ودهمت عددا من المنازل وفتشتها قبل أن تعتقل المواطنين محمد سلامة وبلال سويلم ومحسن شريم ومؤيد شريم وأيمن صبح. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة بعد اقتحام استمر قرابة 2:30. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت شرق قلقيلية وجابت آلياتها عدة أحياء في القرية لا سيما المنطقة الشمالية، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خربا قبل أن تعتقل كل من طارق باسم السدة ومحمود عمر السدة وبراء منصور السدة وهادي جميل السدة. نصبت قوات الاحتلال يوم حاجزين عسكريين جنوب وغرب محافظة بيت لحمة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة الشولي على مدخل الريف الغربي لبلدتي بتير والنحالين وقريتي حسان ووادي فوكينة، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين ما تسبب في أزمة خانقة في المكان. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا آخر على مدخل قرية جورت الشمعة جنوبا ومنعت المواطنين من الدخول للقرية أو الخروج منها. خرب مستوطنون اليوم بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا البلدة وأقدموا على تخريب بيوت بلاستيكية تقع على الشارع الرئيسي التابعة لجمعية أرض وزرع التعاونية. في ذات السياق، اقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة كف الحارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا البلدة ونفذوا اعتداءات طالت ممتلكات المواطنين تخللتها أعمال تخريب وتكسير للمركبات ومحاولة الاعتداء على المنازل. وفي سياقنا متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيتا فجر اليوم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالاتها. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية النشرة الموجزة من أمن 24، تحياتي لكم، كنت معكم من الأعداد وتقديم أنا دالي قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن عبر أثير إذاعة أمان 24. هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية، هذه الجهود التي تكون وطنية وإنسانية وتأتي في سبيل خدمة المجتمع، ويجسد الشراكة بين رجل الأمن والمواطن. ومستمعينا، في كل حلقة نسلط الضوء على رسالة هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ودورها في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الثقافة الأمنية والمجتمعية، ونستعرض أيضا المبادرات والبرامج التي تنفذها أذرع المؤسسة الأمنية ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة في فلسطين، إيمانا بأن الأمن مسؤولية مشتركة وأن بناء الإنسان الواعي هو أساس بناء المجتمع الآمن. وفي هذا السياق ومستمعينا، في حلقتنا لهذا اليوم سنتوقف عند محورين، وهذا هذين المحورين يحملان بعدين متكاملين، الأول البعد الوطني والتوعية الوطنية التي تستهدف أبنائنا من خلال عمل هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، والبعد الثاني البعد المجتمعي من خلال النصائح والإرشادات التي يوجهها جهاز الدفاع المدني. ومستمعينا، في سياق الحديث حول عمل هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وكما نعلم في كل صيف تتحول المخيمات الصيفية إلى مساحة للتعلم واكتشاف الذات، ولكنها أيضا تشكل فرصة وطنية مهمة لغرس الوعي الوطني لدى أبناء مجتمعنا الفلسطيني، تحديدا لدى فئة الشباب والفئة الناشئة. وللحديث حول دور هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في التوعية الوطنية لأبناء المخيمات الصيفية، يسعدنا أن نرحب وإياكم عبر الخط الهاتفي بالعميد معين عدس، مفوض هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى وأوقاتك كذلك. وسيادة العميد، بالحديث بداية حول دور الهيئة في المخيمات الصيفية، وكما نعلم أن هيئة التوجيه الوطني والمعنوي حاضرة في المخيمات الصيفية، فكيف تنظرون إلى أهمية وجود هذه الهيئة بين الأبناء وبين الطلاب في المخيمات الصيفية؟
1: في البداية يجب أن نترحم على شهدائنا الأكرم منا جميعا. نحن إيمانا منا في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وتحديدا في مديرية قلقيلية، على بناء شراكات مجتمعية وبقائنا في الميدان، فإننا عمدنا هذا العام وخلال العطلة الصيفية على تنظيم سلسلة من المخيمات الصيفية والأندية الصيفية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، حيث نظمت مفوضية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية إلى الآن وأنجزتهن مخيمين بالشراكة مع مجلس بلدي عزون تحت اسم فرسان عزون 2، استكمالا للمخيم الأول الذي تم تنظيمه في العام الماضي، والمخيم الثاني طلاع الغد 2 مع جمعية التنمية المرأة الريفية في قرية جيوس، حيث تم تنظيم هذه المخيمات انطلاقا من مبدأ بناء الشراكات مع المجتمع المحلي وفق سياسة ورؤية هيئة التوجيه الوطني والمعنوي لترسيخ مفاهيم لها علاقة في استثمار، أولا استثمار العطلة الصيفية بما هو مفيد لدى الفئات الأطفال والطلائع في هذا البرنامج في هذا السياق.
0: نعم، ومن خلال البرامج والأنشطة التي تقدمونها للأطفال واليافعين سيادة العميد، ما طبيعة هذه الأنشطة وما طبيعة المواضيع التي يتم التركيز عليها؟
1: بالتأكيد هناك يكون إعداد خطة وبرنامج متوازن في للتنفيذ مع هذه الفئات، حيث تعتمد بالأساس على محورين. المحور الأول بناء المهارات الشخصية والحياتية وإكسابها للطلاب بحيث يكونوا قادرين على التكيف والتأقلم مع متغيرات ومتطلبات الحياة اليومية، والثاني هو التعبئة والتثقيف في محور الحياة، التثقيف وتعزيز الانتماء الوطني لهويتنا الوطنية، إضافة إلى بعض البرامج الترفيهية والتعلم من خلال اللعب. هذا ما تعتمد مديرية التوجيه الوطني في محافظة قلقيلية من أجل نجاح واستمرار الحياة في هذا السياق، وهذا يأتي في إطار برنامج متواصل يعتمد بالأساس ما ورد في الخطة الاستراتيجية على بقاء التوجيه الوطني حاضرا دائما في ملامسة القضايا المجتمعية في هذا الجانب.
0: نعم، وبالحديث سيادة العميد حول الهوية الوطنية وتعزيز الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، كيف تسهم هذه اللقاءات في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وكيف يتم أيضا تعريف المشاركين بالرموز الوطنية والقامات الفلسطينية؟
1: صحيح، بالتأكيد تنعكس هذه على مسلكية الطلاب في احترام الرموز الوطنية من خلال تعريفهم بكل مكونات الهوية الوطنية، وتحديدا فيما يتعلق بالرموز السيادية الوطنية من خلال تعريفهم بالعلم الفلسطيني، تعريفهم بشعار دولة فلسطين، تعريفهم بالمنظومة الأمنية التي تعمل في فلسطين. هذا ينعكس بشكل كامل على من خلال مسلكيات الطلاب احترام عناصر الهوية الوطنية واحترام متطلبات الحياة ومستجداتها بما يتكيف مع هذا المتطلب إيجابيا.
0: نعم، وسيادة العميد أيضا، ما أهمية تعريف الطلاب منذ الصغر على هذه القامات وعلى هذه الرموز، وتعريفهم أيضا بالمحطات التي مرت بها قضيتنا الفلسطينية، كي يبقى هذا الجيل يعلم كافة القضايا والمحطات التي مرت بها قضيتنا والرموز الوطنية أيضا؟
1: بالتأكيد تعريفهم بمحتويات ومضمون عن القضية الوطنية الفلسطينية يسهم بشكل إيجابي على مستوى وترسيخ مستوى المعرفة لدى الطالب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من الصغر، بحيث يكون مرجعياته في حياته هي مجموعة منظومات القيم القيمية الأخلاقية القانونية والتاريخية لعناصر هويتنا الوطنية في هذا السياق، ويساهم أيضا في بناء الإنسان الفلسطيني، ومن خلالها يستطيع أن يكرس قصة نجاح على صعيد حياته الشخصية التي تنعكس بالتأكيد على المجتمع الفلسطيني.
0: نعم، وكما نعلم بأن هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة والمعلومات غير الصحيحة والأفكار السلبية، فكيف تساهم التوعية الوطنية في محاربة هذه المعلومات غير الصحيحة والأفكار السلبية التي قد يتعرض لها الطفل؟
1: بالتأكيد في ظل التطور التقني والتكنولوجي وتحديدا شبكات الإنترنت، هناك حالة من الأفكار المسمومة، فلذلك في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ومديرية قلقيلية نعتمد على تصويب الرؤية بما ينسجم والمنظومة التاريخية لفلسطين والحقيقة التاريخية من خلال إبراز العناصر التراثية للهوية الوطنية الفلسطينية، العناصر التاريخية للهوية الفلسطينية بكل محتوياتها. احنا اليوم نعيش في عصر يشوب كثير من الآراء والأفكار الغير سوية، لذلك نعتمد على تصويبها وترسيخ مفاهيم وحدوية تجمع كل عناصر الهوية الوطنية الفلسطينية.
0: نعم، وختاما بالحديث حول الأثر المستقبلي والتطلعات المستقبلية لمديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية، كيف أو ما هي الخطط المستقبلية والمخيمات الصيفية التي تنوون عقدها في المستقبل القريب؟
1: بالتأكيد احنا في حالة من الاستمرارية على تنظيم سلسلة من المخيمات الصيفية والنشاطات المجتمعية، سواء مخيمات أو فعاليات مختلفة. نحن الآن بصدد تنظيم مخيم صيفي مستدام يلامس كافة فئات المجتمع في قرية حجة، وذلك بالشراكة مع مجلس قرى حجة وفعاليات قرية حجة. هذا المخيم الذي يأتي تحت مسمى حارس البيدر من جيل إلى جيل لنسلط من خلاله الضوء على التاريخ والتراث الفلسطيني واستثمار مبدأ بناء القدرات وثقل الشخصية لدى الفئات المستهدفة في هذا البرنامج. هذا نعم. هاي هي الحالة المستدامة لدى مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية. هذا البرنامج الذي يعتمد على صقل وبناء الشخصية وإبراز المواهب. في الآونة الأخيرة واجهتنا موهبة ذات ملكات عالية جدا لدى طالب في قرية حبلي يمتلك من القدرة على التأليف والكتابة، حيث أصدر إلى النور قبل أسبوع وسلمنا إحنا في مديرية قلقيلية حتى نتبنى هذه الحالة في إصدار الروائي. الطالب أدهم عودي في قرية حبلي استطاع أن يؤلف كتاب أو رواية تحت اسم ظلان في جسد واحد، وهذه المواهب التي تستدعي منا تنميتها وتطويرها وبناء قدراتها. لذلك نهيب بذوي الطالب وذوي الأطفال بالاهتمام في بناء وإبراز مواهب أبنائنا في هذا الجانب، سواء كانت مواهب في ملكات الكتابة، ملكات الشعر، ملكات القيادي لمواجهة التحديات. نحن في فلسطين نمر بتحديات عالية جدا تستدعي أن يكون هناك تكاتف للجهود وإبراز المواهب التي تستدعي منا أن نكرس من خلالها مفهوم أن الشعب الفلسطيني شعب حي.
0: نعم، وهذه رسالة نوجهها لأولياء الأمور بأهمية إشراك أبنائهم في المخيمات الصيفية ولإبراز الدور الذي تقوم به هيئة التوجيه الوطني والمعنوي من خلال دورها في استكشاف هذه المواهب. وبهذا أشكرك جزيل الشكر العميد معين عدس مفوض هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، التوعية الوطنية هي ليست نشاطا موسميا بل هي استثمار حقيقي في الإنسان، فكل قيمة تغرس اليوم في نفوس أطفالنا ستنعكس غدا وعيا ومسؤوليا وانتماءا. ومن هنا مستمعينا من التوعية الوطنية سننتقل وإياكم إلى التوعية المجتمعية التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني، ولكن بعد الفاصل.

لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة آمن 24 طريقكم آمن. آخر تحديث لأحوال الطرق من آمن 24.

أهلا بكم إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، حاجز كولندية أزمة، وجبع وحزمة أيضا أزمة، العزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة تفتيش للخارج، المدخل الشمالي لمدينة أريحة تواجد للشرطة. أما عن باقي المداخل في منطقة الوسط فهي سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، رأس الجورة مغلق، سعير والفوار والنبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة. أما عن باقي الطرق فهي سالكة. أخيرا إلى محافظات شمال الضفة، بروكين، كفر الديك، جماعين كلها مغلقة، وكذلك أيضا عنبتة تفتيش للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي. أما عن باقي الطرق فهي سالكة. هذا كان آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم. في أمان الله.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وبرنامج نبض الوطن، ووصلنا وإياكم لفقرة سواعد وطننا. ومستمعينا، مع دخول فصل الصيف تتغير أنماط حياة المواطنين ويزداد الإقبال على المسابح والمنتجعات والشاليهات، كما ترتفع احتمالية وقوع بعض الحوادث المرتبطة بالحرائق أو تسرب الغاز أو الاستخدام غير الآمن للمرافق المختلفة. ومن هذا المنطلق يواصل جهاز الدفاع المدني تنفيذ برامجه التوعوية والتدريبية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، انطلاقا من أن الوقاية تبدأ بالمعرفة. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف وإياكم عبر الخط الهاتفي الرائد عماد أبو بكر من العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني. أهلا وسهلا بك معنا حضرة الرائد.
1: يسعد أوقاتك دعاء وطاقم العمل وكل السادة المتابعين والمستمعين.
0: أهلا بك مجددا. وسيادة الرائد، وكما نعلم مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد إقبال المواطنين على المسابح والشاليهات، ما هي أبرز المخاطر التي تلاحظونها خلال هذه الفترة؟
1: نعم، شاهدنا ولاحظنا جميعا مخاطر عديدة بغرق

0: الأطفال وخاصة الأطفال دون سن 6 سنوات وتحديدا بالشريهات السياحية. فبالتالي الدفاع المدني يعمل ضمن منظومة السلامة العامة ومهندسو ومفتشو السلامة العامة بالدفاع المدني، نعمل على ضبط هذا القطاع بشكل يعني مستمر. ولكن المسابح العامة وهي المسابح التي تتواجد في البلدات والقرى، هذه المسابح هي مسابح موجودة وتخضع لرقابة الدفاع المدني بزيارات دورية وزيارات مفاجئة، نقوم من خلالها بالعمل على تفقد كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة، من سلامة المياه، من وجود المنقذ، من وجود الإشارات التحذيرية المهمة جدا للتعامل مع هذا القطاع. وبالحقيقة أن هذا القطاع يعني يشهد القليل جدا من حوادث الغلط نظرا لوجود منقذ ووجود باقي إجراءات السلامة العامة. ولكن ما لوحظ في آخر سنتين مع انتشار البلد السياحية والشاليهات السياحية، لاحظنا بشكل كبير أن هناك حالات غرق للأطفال داخل هذه البلد السياحية. فبالتالي الدفاع المدني اهتم بهذا القطاع بشكل كبير، قطاع البلد السياحية والمسابح الموجودة داخل هذه البلد، من خلال تعاوننا مع الشرطة السياحية، من خلال تعاوننا مع وزارة السياحة للعمل على تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة. بدأنا بهذا القطاع بأهمية وجود قواطع وموانع تمنع وصول الأطفال دون سن 7 سنوات إلى المسابح لوحدهم، وهذا مهم جدا لكي لا يكون هناك حالات غرق داخل هذه البلد السياحية. قمنا بالتأكيد على أصحاب هذه البلاد السياحية بأهمية أنه يكون هناك تمديدات كهرباء يعني بنوعية وجودة ممتازة، لكن لا يكون هناك تمسات كهربائية، خاصة أن هناك معظمها في مدينة أريحة وهناك استخدام كبير لوسائل التبريد والتكييف، فبالتالي نخشى أن يكون هناك تمسات كهربائية. كذلك حرصنا مع أصحاب هذه الفيلا السياحية على وجود صورة إطفاء داخل الفيلا وحقيبة إسعاف، ونعرف الزوار على هذه الفيلا السياحية على أماكنهم حتى يكون هناك قدرة على التعامل مع الأحداث منذ بدايتها إذا كان هناك حدث معين. نعود للمسابح، المسابح يعني حذرنا وأكدنا على أهمية وجود عصا الإنقاذ، أهمية وجود يعني عجلات وإطارات المساعدة على السباحة للأطفال، وأصبحت هذه منتجات يعني منتجات كثيرة ومتنوعة. فبالتالي قطاع المسابح في فلسطين هو من نوعين، القطاع العام وهو ما نشهده في المسابح العامة، والقطاع اللي هو داخل البلد السياحية، خاصة انه نتحدث نحن عن برك سباحة تبدأ عمقها من نصف متر وتنتهي ببعض الشاليهات الى مترين. صحيح. بالتالي اي وجود للمسابح هو وجود خطر للأطفال، ومهم جدا قبل كل ذلك انه احنا نكون حريصين على مراقبة اطفالنا داخل هذه البلد السياحية، وهذا الموضوع مهم جدا لانه يتعلق بحياة اطفال دون سن 6 سنوات. بالتالي يكون هناك يعني من الذهاب الى التنزه والذهاب الى الفرح نذهب ونعود باحزان لا سمح الله. فبالتالي هذا موضوع مهم جدا انه نبقى حريصين على مراقبه الاطفال داخل هذه البلدات السياحيه لكي لا يكون هناك حالات غرق، وخاصه انه احنا بنحكي عن حالات غرق كثيره حصلت خاصه يعني من فتره العيد للاضحى حتى اليوم كان هناك 3 حالات غرق ادت الى وفاه اطفال، وجل هذه الأطفال وجل هذه الحالات هي حالات لغرق دون سن 6 سنوات. فهذا القطاع مهم جدا يتابعه الدفاع المدني ويعطي به أولوية، نقدم فيديوهات توعية عبر كافة منصاتنا وكافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدفاع المدني، ومن خلال لقاءاتنا مثل هذا اللقاء حتى نقوم بتوعية المواطنين بالمخاطر اللي ممكن تحدث إذا كان هناك إهمال بهذا القطاع. فبالتالي هذا القطاع مهم يؤثر على حياة أطفالنا، وقطاع مهم يجني الربح على أصحاب هذا الاستثمار. فبالتالي هي علاقة مشتركة كما نذكر دائما بين الدفاع المدني ومؤسسات الشركة، بين أصحاب هذه الفلل السياحية والمسابح، وبين الأهالي اللي عليهم دور كبير بمراقبة أطفالهم حتى نكون آمنين في هذه البلد السياحية.
1: نعم، وهذا ما نأمله. وحضرة الرائد أيضا ونحن على أعتاب موجة حار جديدة خلال هذا الفصل وفصل الصيف، تزداد حرائق الأشجار والأعشاب، وما هي الرسالة التي توجهونها للمواطنين الذين يقدمون على هذه الأفعال، وما هي الأسباب الأكثر شيوعا التي يلجأ لها المواطن لحرق الأشجار والأعشاب؟
0: طبعا نحن نتحدث عن شهر تموز، وشهر تموز بطبيعة الحال هي درجات حرارة مرتفعة تلامس الثلاثينات في معظم قارات الوطن، وفي موجات الحر قد تلامس 40 درجة.
1: صحيح.
0: فبالتالي هذا موضوع مهم جدا أنه نتعامل معه بقدرتنا على الحد من الإهمال، لأنه زي ما ذكرت الإهمال هو السبب الأكبر والنسبة الأكبر من حرائق الأعشاب، هي سببها الإهمال، سببها عدم الاكتراث. عندما نتحدث عن الإهمال، الإهمال يبدأ بأن يكون المزارع يذهب إلى تنظيف حقله فيكون بتجميع الأعشاب الجافة والمخلفات ويكون بإشعالها داخل الأرض الزراعية. فبالتالي عفوا تمتد النيران إلى المساحات كبيرة وتذهب النيران ولا يستطيع المزارع السيطرة عليها. الإهمال يبدأ بأنه يكون هناك أطفالنا في المساحة في الحقول الزراعية ويقوموا بالعبث بمسببات الحريق وبالتالي يؤدي إلى حريق كبير. الإهمال يكون برمي أعقاب السجائر من المركبات في الأراضي الزراعية. الإهمال يكون في أن يكون أصحاب المشاطر المركبات ومحلات القردة يقوموا بشعل النيران بشكل متعمد بهدف حرق النحاس أو إشعال المركبات لكي يكون هناك يعني جني مبيعها بطريقة الخردة، فبالتالي تمتد النيران وتصل إلى الأعشاب وتصل إلى الأراضي الزراعية. وبالحقيقة دعاء أنه الأعشاب الجافة هي إما أن تكون مدمرة ومشوهة لبيئتنا الفلسطينية وتصل إلى المحاصيل الزراعية وتصل إلى أشجار زيتون مهمة وهي كنز للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما نشهده من أحداث ونشهده من صراع على الأرض وصراع على الأشجار. فبالتالي يعني مهم جدا أن نكون حريصين على أن لا نكون نحن سبب بخسارة هذه الأشجار المعمرة المثمرة اللي هي عمرها أطول من عمر المحتل. فبالتالي هذا مهم جدا أنه نكون حريصين على حماية موروثنا الثقافي وموروثنا الزراعي وموروثنا البيئي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بعض الحرائق الأعشاب تمتد إلى ممتلكات مواطنين من محال تجارية إلى منازل إلى ممتلكات أخرى تمتد إليها حرائق الأعشاب الأشجار وحرائق الأعشاب والأشجار. هذا من جانب. من جانب آخر، حرائق الأعشاب والأشجار هي أكثر يعني سبب لخروج طواقم الدفاع المدني من مراكزهم وبتستهلك وبتستنزف جهود كبيرة من جهود طواقم الدفاع المدني، طواقم الإطفاء والإنقاذ اللي هم دائما بيكونوا على الجاهزية لحماية الأرواح وحماية الممتلكات، وكذلك من معدات الشعب الفلسطيني وهي معدات الدفاع المدني بيكون لها استهلاك كبير، خاصة انه احنا بنحكي عن مناطق وعرية، مناطق جبلية، مناطق بتصعب وصول طواقم الإطفاء والإنقاذ إليها. فبالتالي بتكون هناك استنزاف الجهود الطواقم واستنزاف لجهود معدات الشعب الفلسطيني وهي معدات الدفاع المدني. وكذلك قمنا بآخر سنتين بتفعيل وتنشيط تطوع، وقمنا بإعداد فرق متطوعين بكافة البلدات والقرى حتى يكونوا بالاستجابة الأولى والمستجيب الأول لكل الأحداث اللي بنحكي عنها حتى يكون هناك سيطرة، لأنه نعلم دائما في علم الدفاع المدني إنه الاستجابة السريعة للأحداث، الوصول المبكر للأحداث، يعني أن نكون قادرين على التعامل مع الأحداث من بدايتها. وعندما نتعامل مع الأحداث منذ بدايتها يكون هناك سهولة وقدرة على السيطرة عليها. لا نريد لشعبنا ولشبابنا الفلسطيني أن يكون بمكان المتفرج على الأحداث، لا، إحنا بنحاول وعمالنا بنحاول دائما أنه ندمج شبابنا الفلسطيني بالقدرة على الاستجابة، بالقدرة على التفاعل، بالقدرة على العطاء، بالقدرة على بناء المجتمع الفلسطيني اللي هو بيكون متكامل وقادر على حماية نفسه بنفسه، إضافة إلى تطوير قدرات الدفاع المدني بخطط عملية وبجهود الدفاع المدني بعلاقاته الخارجية في تركيا، في رومانيا. يوم الأسبوع الماضي كان هناك عندنا اتفاقية تعاون مع إخواننا وأشقائنا الكوريين على بناء مديريتي للدفاع المدني في أريحة وجنين. فبالتالي مرحلة النهوض للدفاع المدني هي رغم كل ما يحدث، رغم الحصار المالي والاقتصادي والصعوبة على الأرض، إلا أنه إحنا في تطور ونهوض مستمر، ونستطيع أن نقول أنه لدينا في الأعوام القادمة معدات، لدينا مركبات، لدينا مراكز جديدة نستطيع من خلال حماية شعبنا الفلسطيني، ولكن نسعى إلى أنه نكون شركاء مع المواطنين ومع الشباب الفلسطيني المعطاء حتى نكون نحن يعني شبكة واحدة في منظومة نعم. حماية مدنية واحدة لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتثبيت وصمود المواطنين على الأرض. هذه رسالة وطنية مهمة يجب على الجميع أن يكون قادر على تحملها من خلال إما أن يكون هو لا يتسبب بالحرائق ولا يتسبب بالأحداث وبالتالي يستنزف الجهود، وإما أن يكون أيضا شريكا في العطاء من خلال تطوعه بالدفاع المدني وفي المؤسسات العاملة في هذا المجال.
1: نعم، ونحن نثمن هذه الجهود ونثمن جهود جهاز الدفاع المدني الواضحة للعيان، هذه الجهود التي يواصل من خلالها الدفاع المدني عمله ليل نهار من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم. وبهذا أشكرك جزيل الشكر الرائد عماد أبو بكر من المجلس الأعلى للدفاع المدني الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. وإذا مستمعينا نؤكد إن الالتزام بإرشادات السلامة لا يحمي الفرد فقط بل يحمي الأسرة والمجتمع بأكمله، ويؤكد أن الوقاية مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتنتهي بالسلوك الصحيح الذي ينعكس على المجتمع. ومستمعينا، من سواعد وطن ننتقل وإياكم إلى فقرة في الحدث. وتعتبر مدينة القدس ولما تحمله من مكانة دينية ووطنية وتاريخية عنوانا للهوية الفلسطينية ورمزا لوحدة شعبنا الفلسطيني، وفي ظل ما تتعرض له المدينة من تحديات تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، تبرز أهمية الحفاظ على السلم الأهلي باعتباره ركيزة أساسية لحماية النسيج الاجتماعي وتعزيز صمود المجتمع مع المقدسي. ولا يقتصر استهداف الاحتلال على الأرض والمقدسات بل يمتد إلى محاولة إضعاف المجتمع من خلال تغذية الانقسامات والخلافات الداخلية واستثمارها لإشغال الفلسطينيين عن قضيتهم. ومن هنا فإن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة المجتمع يعد أحد أهم مقومات الصمود الوطني ويعزز قدرة المقدسيين على مواجهة التحديات والدفاع عن حقوقهم وثوابتهم. وقد أثبت المجتمع المقدسي عبر تاريخه قدرته على تجاوز الأزمات بفضل ما يتميز به من قيم التكافل والتسامح والإصلاح التي شكلت دائما صمام أمان في حماية المجتمع من الفتن والنزاعات، كما لعبت العائلات ورجال الإصلاح والمؤسسات المجتمعية دورا مهما في تعزيز الحوار واحتواء الخلافات وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة. إن ترسيخ السلم الأهلي لا يقتصر على معالجة النزاعات قبل وقوعها وبعد وقوعها أيضا بل يبدأ بالوقاية منها عبر نشر ثقافات وثقافة الحوار واحترام القانون ونبذ العنف وتعزيز قيم التسامح والتعاون بما يحفظ كرامة الجميع ويمنع أي خلاف من التحول إلى أزمة تهدد استقرار المجتمع. كما تفرض المرحلة الراهنة مسؤولية مضاعفة على جميع مكونات المجتمع في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما قد تسببه الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة من إثارة للفتن وتأجيج للخلافات، لذلك فإن التحقق من المعلومات والابتعاد عن خطاب التحريض واحترام خصوصية الأفراد تمثل جميعها عناصر أساسية في حماية السلم الأهلي. ولا يقتصر هذا الدور على العائلات ورجال الإصلاح بل تشارك فيه المؤسسات التعليمية ودور العبادة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني من خلال نشر ثقافة الاحترام المتبادلة وقبول الاختلاف وتعزيز المسؤولية الوطنية بما يحسن المجتمع من محاولات اختراق من محاولات الاختراق والتفكيك. إن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، لأن قوة المجتمع ووحدته تمثلان أهم مقومات الصمود في القدس، فكل جهد يبذل في الإصلاح وكل خلاف يطوى بالحكمة وكل مبادرة تعزز التلاحم بين أبناء المجتمع تسهم في حماية القدس وتعزز قدرة أهلها على مواجهة التحديات، وتؤكد أن وحدتهم ستبقى السند الأقوى في الدفاع عن حاضر المدينة ومستقبلها. ومستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة المخصصة التي خصصناها لكم للحديث عن التوعية، وبدأناها من فقرة من الميدان للحديث عن التوعية الوطنية من خلال هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وصولا لسواعد وطن والحديث عن التوعية المجتمعية التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني، وختاما في الحدث والحديث أيضا عن التوعية المجتمعية وأهمية تعزيز السلم الأهلي. هذه تحيات فريق العمل لهذا الأسبوع، كانت معنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتنا دنيا خالد، وكنت معكم في الإعداد والتقديم دعاء شرقاوي. إلى اللقاء.

نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. قوات الاحتلال تنصب حاجزين عسكريين جنوب وغرب محافظة بيت لحم. قوات الاحتلال تحتجز عشرات المواطنين وتحقق معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من الخليل، كما وتدهم منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطاش جنوبا. مستوطنون مسلحون يبدأون بوضع كتل إسمنتية على طريق الطيرة في مدينة رام الله. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوية الجامعة، وقال سنواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في الشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، مع عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية ودفع المستثمرين إلى متابعة تطورات المنطقة عن كثب. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أخيرا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل وأجورتين، الدينار يصرف اليوم بأربعة شواقل و26 أجورة، أما اليورو يصرف اليوم بثلاثة شواقل و44 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: صوت ما زال ينادي، وذاكرة ترفض النسيان، قرى هجرت وأسماء تغيرت، لكنها ما غابت يوماً عن القلوب. ذاكرة المكان. ذاكرة المكان، نعيد سرد الحكاية، نعيد الصوت إلى أصحابه. في كل حلقة حكاية لا تموت. ذاكرة المكان مع حورة المصري كل ثلاثاء الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القدس المحتلة، من أمان 24. أمان 24.
3: في الجهة الشمالية الشرقية من قضاء صفد، حيث تتعانق تلال الجليل الأعلى مع السماء، استقرت قرية صغيرة اسمها قدس على مقربة من الحدود اللبنانية، وكان هذا الموقع الذي منحها مكانة جغرافية واستراتيجية عبر التاريخ هو نفسه الذي جعلها على مقربة من رياح النيران حين اندلعت حرب عام 48. ويرجح أن اسمها جاء من الجذر العربي الذي يحمل في طياته معاني الطهارة والقداسة، وكأن الأرض نفسها كانت تعلن عن عمقها التاريخي وارتباطها الأصيل بالناس الذين عاشوا عليها منذ قرون. في قدس كانت الأرض تهب خيراتها سخية لمن يحبها ويحييها، اعتمد أهلها على الزراعة بوصفها نبض حياتهم ومصدر رزقهم الأول، فزرعوا الحقول بالقمح والشعير وغرسوا أشجار الزيتون والتين والعنب إلى جانب أشجار مثمرة تملأ البساتين بعقبق الربيع والصيف. ولم تقتصر حياتهم على الأرض فحسب، بل ربوا الأغنام والماعز والأبقار والدواجن، فكانت المزارع والمراعي المحيطة بالقرية شريان الاقتصاد الذي يفيض على كل بيت خيرا وبركة. عاش أهل قدس حياة ريفية متداخلة كعقد واحد، يسودها التعاون والتكافل في كل خطوة. في مواسم الزراعة والحصاد كانت الأيدي تتشابك وتعمل معا بلا فرق بين بيت وآخر، وكان الجيران يتشاركون في بناء البيوت وإقامة المناسبات الدينية والاجتماعية، فلا فرح إلا للجميع ولا حزن إلا يقاسم. أما النساء في قدس فكان لهن دور لا يضاهى في حفظ نسيج الحياة، بإدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء وبالمشاركة في الأعمال الزراعية وبتحضير المؤن التقليدية التي كانت تملأ الأرفف طيلة العام من الزيت والزيتون إلى اللبن والمربيات. كانت المرأة هي العمود الذي تستند إليه الأسرة والقرية بأكملها، وكان الأطفال يعيشون طفولتهم بكل عفويتها، يقضون أوقاتهم بين الدراسة ومساعدة أسرهم في الحقول ورعي المواشي في المراعي القريبة واللعب في أزقة القرية الضيقة وساحتها الممتدة، حيث كانت أصواتهم هي موسيقى الحياة التي لا تتوقف. وفي التعليم لم يكن الحال في قدس مختلفاً عن غيره من قرى الجليل، فقد حرص الأهالي على تعليم أبنائهم بما توفر من إمكانيات متواضعة، وكان بعضهم يتابع دراسته في القرى أو المدن المجاورة حاملين معه أحلاماً أكبر من حدود قريته الصغيرة. لكن الرياح بدأت تتبدل مع مرور السنوات. خلال فترة الانتداب البريطاني تصاعدت معاناة سكان المنطقة تدريجياً نتيجة السياسات الاستيطانية والتوترات المتزايدة التي كانت تملأ الأفق بغيوم داكنة، ولم يكن ذلك إلا تمهيداً لما هو أسوأ. ثم جاءت حرب عام 48 لتشكل نقطة التحول الأكبر والأكثر مرارة في تاريخ قدس بحكم موقعها الحدودي. أصبحت القرية ضمن مسرح العملية العسكرية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين المتطوعين من جيش الإنقاذ العربي. وفي وقت مبكر من الحرب تعرضت قدس للهجوم، وشهدت المنطقة أعمال قتل وترهيب لم يبقى معها خيار أمام السكان سوى النزوح حفاظا على أرواحهم وأرواح أطفالهم. وهكذا انقلبت قدس من قرية عامرة بالحياة إلى قرية هجر أهلها قسرا وفقدوا منازلهم وأراضيهم التي عاشوا عليها جيلا بعد جيل. وبعد انتهاء الحرب ألحقت أراضيها بدولة الاحتلال ودمرت معظم مبانيها، ولم يسمح لأهلها بالعودة إليها رغم احتفاظهم بحقهم التاريخي الذي لا يتزحزح. اليوم يظل أبناؤها موزعين في مناطق مختلفة داخل فلسطين وفي دول اللجوء، يحملون في صدورهم ذاكرة قريتهم وتاريخها وينقلونها جيلا بعد جيل. وتظل قدس تلك القرية التي حمل اسمها معاني القداسة والطهارة، شاهدا صامتا على معاناة القرى الفلسطينية المهجرة وعلى تمسك أهلها بحق العودة والهوية الوطنية رغم مرور العقود. هي ليست مجرد ذكرى في ذاكرة الناس، بل هي أرض حية في القلوب تنتظر يوما تعود فيه خطوات أهلها إلى أزقتها لتعيد إليها الحياة التي لا تفنى.
2: صوت ما زال ينادي وذاكرة ترفض النسيان. قرى هجرت وأسماء تغيرت، لكنها ما غابت يوما عن القلوب. ذاكرة المكان. نعيد سرد الحكاية، نعيد الصوت إلى أصحابه. في كل حلقة حكاية لا تموت. ذاكرة المكان مع حورة المصري كل ثلاثاء الساعة 11 صباحا بتوقيت القدس المحتلة من أمان 24.
4: مستقبل بلد. احنا مش بس منغطي حدا، احنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمل 24، طريقكم آمن.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: 12 بتوقيت القدس المحتلة من أمن 24. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وفيها استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.60% الشهر الماضي. بعثة فلسطين تشارك بعرض التقرير نصف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين. مستوطنون يقتحمون كف الحارس ويعتدون على ممتلكات المواطنين. النفط يصل إلى أعلى مستوى له في شهر. معكم ولاء صالح إلى التفاصيل. استشهد مواطن اليوم متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد المواطن باسم رميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين. وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,232 شهيداً وأكثر من 173 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، عدا عن الإصابات التي لم تدون بعد. للوقوف على المزيد من التفاصيل ينضم إلينا بعد قليل الزميل الصحفي من قطاع غزة حسين عبد الجواد كرسوعي، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي. أهلا ومرحبا بك معنا حسين.
1: أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك.
1: أهلا
0: بك. يعني حسين، نتحدث أنه ومنذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا أن الخروقات ما زالت متواصلة من قوات الاحتلال، وزاد العدوان على القطاع منذ 3 أعوام على التوالي. لتضعنا في صورة التفاصيل حتى هذه اللحظة، والحديث يدور عن عدد من الشهداء منذ الصباح حتى هذه اللحظة. تفضل
1: زميلتي. طبعا اليوم دخلنا اليوم 1012 بعد بداية أو منذ بداية الحرب على قطاع غزة، هذه الحرب التي لم تبقي لا على مبنى ولا على حجر ولا على بشر. الوضع بالنسبة للشهداء سجل منذ 24 ساعة الماضية ما يقارب أو ما يزيد عن 6 شهداء، تم انتشال أحدهم طبعا في الساعات الماضية. بالنسبة للوضع الإنساني، كما نتحدث دائما الوضع الإنساني الصحي أولا جدا، المنظومة الصحية متدهورة، المنظومة الصحية متهالكة، الطواقم الطبية لم تعد يعني تستطيع أن تغطي الحجم الكبير من الإصابات التي تصل يوميا إلى المستشفيات أو إلى ما تبقى من نقاط طبية. بالنسبة لوضع المياه، وضع الكهرباء، الوضع طبعا البيئي حتى في مكبات النفايات التي أصبحت تنتشر بالشوارع، مما أدى إلى يعني خلق بيئة مناسبة وجيدة لتكاثر الجرذان.
0: حسين، عذرا على مقاطعتك، في حديثك عن الكهرباء والمياه وشح وجودهم في حال توفروا في القطاع بالأساس، يعني نتحدث عن فصل الصيف، وهذا الفصل الذي هو بحاجة للعنصرين، للكهرباء والمياه، بصورة أكبر من أي فصل آخر. لتحدثنا أيضا عما يجري في القطاع في خيام النازحين من انتشار القوارض في الصيف وانتشار الزواحف، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتلوث المياه لمياه الشرب ومياه الاستحمام. تفضل.
1: بالنسبة طبعا للكهرباء، هي مادة أساسية أو عنصر أساسي لكل مناحي الحياة، منها طبعا ضخ وأيضا تحلية المياه، وأيضا تخفيف نوعا ما من حرارة الجو للمناطق التي يسكنها أو بما يسمى طبعا الخيام، وهي أساسا أصبحت أفران يعني يقطنها النازحون مع عائلاتهم وأطفالهم. الكثير من الأطفال أصبح لديهم انتشار للمشاكل الصحية بسبب الحرارة، أيضا الطفح الجلدي، الكثير من المشاكل طبعا أدت إلى تراكم الإحصائيات وعدد كبير من الأمراض الجلدية والتنفسية، بالإضافة إلى أن هناك طبعا يعني عدم وجود وقود لمد المولدات الموجودة التي أصبحت لا تكفي أو لم تعد تسعف هذه المنظومة في أداء واجبها. طبعا نحن نتجول يوميا بين المواطنين ونسمع منهم الكثير من الشكاوى، الكثير من يعني المناشدات، ولدينا طبعا هنا أحد المواطنات نتحدث معها ونسألها عن يعني معاناتها كمواطنة غزية تقبع تحت هذه حرب الإبادة. نسألها، يعطيك العافية.
2: الله يعطيك يا رب.
1: يعني ممكن تحكي لنا شو أكثر شيء أو أنت بتعانيه كنازحة وكمواطنة في داخل قطاع غزة؟
2: يعني في البداية عند الحديث عن قطاع غزة كنا نتحدث قبل 7 أكتوبر على أن القطاعات تعاني بشكل جدا كبير، القطاع الاقتصادي، القطاع الصحي، كل القطاعات حقيقة كانت تعاني. فالآن نتحدث عن تدمير كامل تقريبا لأغلب القطاعات، نتحدث عن تدمير للقطاع الاقتصادي، نتحدث عن قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المواد الغذائية، على دخول المساعدات الغذائية للعائلات هنا في غزة. يعني إذا ما جئنا نتحدث عن كل هذه الكوارث التي يعيشها المواطن هنا، فدعني أتحدث عن الكارثة الحقيقية التي تحصل الآن، ولربما الإعلام لا يسلط الضوء على هذه الكارثة، وهي النزوح. ربما يسألون كيف هناك نزوح، ونحن نجيب، ما زال الخط الأصفر يتقدم، ما زالت إسرائيل لا تلتزم، وما زالت إسرائيل تفعل الخروقات ولا تلتزم باتفاق المبرم في أكتوبر الماضي. هذا ما جعل السكان الذين يتواجدون قرب الخط الأصفر وحتى يعني على بعد حتى كيلو من الخط الأصفر، البعض منهم أصبح يغادر بسبب سقوط القذائف هناك، بسبب الرصاص وضرب الرصاص الذي يتواجد هناك، بسبب استمرار زحف الخط الأصفر نحو المناطق الغربية لقطاع غزة. نتحدث الآن عن أقل من ثلث قطاع غزة، هذه هي المساحة التي يتواجد فيها السكان. إذا نحن نتحدث عن كوارث إنسانية حقيقية. هنا النازح يسأل إلى أين أذهب؟ لا توجد خيمة مقدمة، المؤسسات الدولية تخرج ببيانات وتقول بأنها لا تستطيع أن تقدم المزيد في ظل هذه الأوضاع. إذن إلى أين يذهبون وماذا يفعلون في كل هذه الظروف الإنسانية المأساوية؟
1: يعطيك العافية. طبعا كما تسمعون هذه إحدى يعني المواطنات التي تقبع تحت ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي أصبح أكذوبة أو لي يعني كنوع من يعني تغطية عيون العالم عن قتل شعبنا في قطاع غزة. أيضا بالنسبة لموضوع المياه والحاجة الدائمة في ظل انقطاع التيار الكهربائي وفصل الصيف، هناك طبعا أحد المواطنين نتحدث يعني ندور ونتجول بين المواطنين لي يعني سماع شكوتهم وشكاويهم و مشاكلهم اليومية التي يعني يواجهوها. الكثير يتحدث كما تحدثت المواطنة قبل قليل عن وجود مشاكل في كل مناحي الحياة، كما تحدثت يوميا نتحدث عن مجموعة من المشاكل مرتبطة ببعضها. أيضا لدينا أحد المواطنين هنا، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. ممكن تحكي لنا كمواطن نازح أو يعني أنت أعتقد بمنطقة الشيعية،
4: صحيح؟
3: شو يعني أنت كمواطن حاليا موجود في خيمة ولا موجود في مبنى؟
4: لا، إحنا القطاع حاليا متواجد في خيمة.
3: طيب شو كمواطن أنت أو كرب أسرة ماذا يعني تعاني يوميا؟
4: إحنا طبعا بنعاني من كتير شغلات، بس أهم شغلة إحنا بنعاني من قلة المياه والمية. إحنا لما بنروح نعبي مية بنروح مسافات بعيدة، مسافات يعني أكثر من 500 متر عشان نقدر نعبي قربة ولا جلن مية عشان إيش نقدر نشرب فيه. عندنا المية صعبة جدا، بنعاني منها كتير كتير كتير، يعني في ظل الأزمات وفي ظل الوجود هنا إحنا المية صعبة صعبة. يعني صرنا الواحد يحلم إنه تكون المية عنده متوفرة، يعني بنصحى من من صباح يعني من الفجر بنصحى عشان نقف في الادوار ونقف في اماكن عشان نقدر تعبي اللي هو ميه وعشان نقدر نستفيد ونقضي على الطبيخ ولا هذا.
3: بما انه انت يعني بتقول انت بتعبي ميه، هل الميه اللي انت بتعبيها تكفي؟ يعني انت من نوع يعني ياخذ كفايتك من المياه؟
4: لا طبعا، الاحناش اللي بنعبيه بتعبي قريبتين ولا جرانين، ايش دي مكفي لاسره مكونه من 14 نفر، ما بكفوا شيء. فاحنا ده بنعاني، يعني هذه ازمه يعني حقيقيه بنواجهها احنا كل يوم. كل يوم انت بدك تعبي تنتين ولا ثلاثه ما بكفوش.
3: يعني تقريبا كم لتر ممكن نقول؟
4: تقريبا يعني 60 لتر. وش ال 60 لتر هذول؟
3: يعني ما بين ميه حلوه
4: ومالحه. 60 لتر ايش لمين هذول بكفوا؟ يعني يبصر يكفوا شخصين في اليوم في ظل الحر وفي ظل الشوب وظل الخيام اللي احنا بنواجهها دائما والقوارض يعني أزمة يعني المية. لا يعني إيش ده أقول لك يعني إيش بدي أحكي لك؟ مش هنقدر تعبر على الأزمة اللي احنا بنمر فيها.
3: طيب يعطيك ألف عافية. يعني كما تسمعون هذه يعني أصوات ننقلها لكم من مواطنون يعانون يوميا من شتى أنواع يعني المعاناة، المشاكل التي ترتبط بعضها ببعض. يوجد مشاكل، يعني لو احنا فتحنا المجال للمواطنين للحديث عن ما يعانونه لن يكفينا سنوات من الشرح، لان كل اسره لديها قصص مع المياه، لديها قصص حتى عن الخط الاصفر الذي اصبح يقدم يوميا 10 او 20 متر. مساء امس وصلت يعني المكعبات الصفراء إلى يعني بعد 30 متر من مفترق الشجاعية أو الشارع صلاح الدين. وأيضا بالنسبة لمنطقة السنافور أو منطقة التفاح شمال مدينة غزة، أيضا المكعبات أصبحت لا تبعد يعني 20 متر باقي يعني المناطق. يوميا يتم تقديم الخط الأصفر وضغط المواطنين
0: بصورة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة يعني نتحدث عن استنزاف جرى منذ 3 أعوام حتى هذه اللحظة لكل المكونات الموجودة على الأرض في القطاع. نتمنى لكم زميل حسين ولكل أهلنا في قطاع غزة السلامة والعافية في القريب العاجل. شكرا لك. في سياق آخر، فقد استقبلت إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية اليوم وفدا من طلبة كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية تخصص العلوم الجنائية في زيارة علمية هدفت إلى التعرف على الخدمات التي يقدمها المختبر الجنائي بمشاركة 15 طالبا وطالبة. وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية العميد المهندس ناجح سمارة، حيث قدم محاضرة تعريفية تناولت مهام المختبر الجنائي ودوره في دعم العدالة من خلال الفحوصات الفنية والأدلة العلمية، قبل أن يجول الطلبة في الأقسام الفنية والإدارية، حيث اطلعوا على آليات العمل والتقنيات الحديثة وإجراءات العمل الموحدة المتبعة في مختلف أقسام المختبر. وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة قيادة الشرطة الهادفة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ورفع كفاءة المؤسسات وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشرطة اللواء علام السقة. وفي الأخبار الميدانية، حيث هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. وقال الناشط أحمد الهذالين أن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الطوب والصحيح في خربة أم الخير بمساحة 60 مترا مربعا يأوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذالين. ولفت إلى أن عمليات الهدم التي تجري في مسافر يطا يتم تنفيذها بضغط ومطالبة من المستوطنين ضمن محاولاتهم المتواصلة لطرد المواطنين والسيطرة على أراضيهم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من مدينة قلقيليا وقرية جيت شرق المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي الشرقي وانتشرت في أحياء نابلس وشريم وكفر سابا وداهمت عددا من المنازل وفتشتها قبل أن تعتقل المواطنين فيها. واقتحمت أيضا قرية جيت شرق قلقيلية وجابت بآلياتها العسكرية عدة أحياء في القرية لا سيما المنطقة الشمالية. وفي السياق ذاته فقد اقتحم جيش الاحتلال قرية دير أبو ضعيف واعتقل 5 مواطنين. وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال اقتحم المغير واعتقل 5 مواطنين آخرين خلال مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. أعلن الاحتلال عن إنشاء مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية تحمل اسم وادي دوتان في خطوة جديدة ضمن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط استمرار عمليات التوسع في عموم محافظات الضفة الغربية. المزيد من التفاصيل في المقابلة المسجلة مع الناشط بشار القريوتي.
5: طبعا هذا الاحتلال الذي ينفذ هذه المخططات الاستيطانية هو احتلال متعجرف متسارع في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في هذه الفترة، حيث أن إنشاء هذه المستوطنات في هذه المرحلة هي سباق للوقت، وأيضا يعتبر هذه الخطط الاستيطانية هي عملية إرضاء للمستوطنين ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، حيث أن هذه المخططات الاستيطانية تعتبر هي يعني من أخطر المخططات الاستيطانية لتقسيم وعزل الضفة الغربية وأيضا جعل القرى الفلسطينية والبلدات الفلسطينية تعيش في كنتونات مغلقة. تعتبر أيضا إقامة هذه المستوطنة في منطقة عمق دوتان كما سماه الاحتلال في منطقة جنوب جنين شمال الضفة الغربية واحدة من أكثر الخطوات الاستيطانية حساسية وخطورة على الصعيد أيضا الجغرافي والأمني، ذلك نظرا أيضا لموقعها وأيضا مكانة الموقع وأرضها التي أيضا تصل ما بين المناطق الجغرافية الفلسطينية. طبعا هذا الهدف من إنشاء هذه البؤرة الاستيطانية هي قطع أوصال هذه المناطق الفلسطينية. طبعا منطقة دوتان هي إلى الجنوب و الغربي من مدينة جنين على التحديد على أرض تابعة لبلدة عرابة وبلدات فلسطينية مجاورة مثل يعبد وكفر راعي ومناطق أخرى، بالإضافة أن الهدف الرئيسي من إقامة هذا المشروع الاستيطاني هو خلق ممر وتكتل استيطاني متصل يربط ما بين المستوطنات والبؤر الأخرى مثل شفي شمرون وسنور وحومش التي أعاد الاحتلال إقامتها وشرعنتها في الأوان الأخيرة، ويكثف أيضا عمله وتوسيعه لهذه المناطق ويفرض أيضا حصارا استيطانيا على المناطق الفلسطينية في محافظة جنين، بالإضافة أن هناك أيضا أهداف كبيرة جدا لدى هذا الاحتلال التي تهدف أيضا إلى قطع أوصال الضفة الغربية، قطع أوصال القرى الفلسطينية واختراق الجيوب والبلدات الفلسطينية المصنفة ألف وباء وجيم، ولم يكترث لهذا التقسيم في مناطق شمال الضفة الغربية. طبعا هذا الحزام الاستيطاني حول المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بجنين ونابلس إلى جزر معزولة، ويقضي تماما يعني على كل المناطق الجغرافية التي تعتبر هي يعني من أهم المناطق الواصلة ما بين المدن الفلسطينية، بالإضافة أن الاحتلال بالفترة الأخيرة يسارع في المصادقة على هذا المخطط الاستيطاني قبل تنفيذ الانتخابات الإسرائيلية، بالإضافة أن المخطط يستند أساسا إلى بؤر استيطانية رعوية وعشوائية أقيمت سابقا في المنطقة مثل يعني بؤر أحلام يوسف كما يسميها هذا الاحتلال، ويهدف هذا المشروع أيضا إلى تحويل هذه النقاط الصغيرة المعزولة إلى مستوطنات رسمية كبيرة جدا. في الأوان الأخيرة صادق على أكثر من يعني 34 مستوطنة، هذا يعني يدل على عملية استيطان كبيرة جدا تتعرض إليها الضفة الغربية، بالإضافة أن هناك يعني إجراءات أمنية، ستكون هناك تضييقات على المواطنين، وهناك أيضا مصادرة لآلاف الدنومات التي أيضا ستكون في أيدي هذا الاحتلال الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على كافة أراضيهم، بالإضافة أن امتداد هذا الاحتلال وصل لمنازل المواطنين في معظم مناطق الضفة الغربية بإقامة هذه البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي يقوم بشرعنتها في هذه المرحلة. يعني في هذه الفترة هناك يعني توجهات قانونية حقوقية، ولكن ضعيف الاستجابة من قبل هذا الاحتلال، لأن الاحتلال في هذه الفترة يتنصل من كل القانون الدولي، لا يرضخ لأي قوانين تجبره على إيقاف هذا الاستيطان، لأن من يدير الضفة الغربية في هذه الفترة من حكومة متطرفة، حكومة استيطانية تحاول سلب كل شيء، تضييق الخناق على كل شيء، وتنفيذ الجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. حاليا هناك توجه رسمي من قبل الجهات الرسمية وفي السلطة الفلسطينية للجهات الدولية والضغط على حكومة الاحتلال. هناك مناشدات أيضا للدبلوماسيين والممثليات الدولية أيضا لإيجاد حل دولي وحقوقي على مستوى عالي جدا للجم هذا الاحتلال ووقفه عن جرائمه واستيلائه المستمر ضد أراضي الضفة الغربية في الأوان الأخيرة، لأن من يدير هذا الاحتلال هو مستوطنين متطرفين يحاولون سلب كل شيء في هذه المرحلة. وأيضا يتم توجيه المواطنين لعدم أيضا الرضوخ لقرارات الاحتلال وتقديم الاعتراضات اللازمة والشكاوى والملفات القانونية في المحاكم الإسرائيلية، رغم عدم قناعتنا في هذا الاحتلال، ولكن نحاول عرقلة هذه المخططات الاستيطانية وإيقافها قدر الإمكان لكي لا يتمدد هذا الاستيطان بشكل أكبر ويصل لكل مناحي الحياة ويصل لمنازلنا بشكل كبير.
0: في شأن آخر، حيث أكد وزير المالية والتخطيط الدكتور ستيفان سلامة أن اجتماع المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل حقق مخرجات مهمة على المستويين السياسي والمالي في ظل مشاركة دولية رفيعة المستوى عكست استمرار الدعم الدولي لفلسطين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها. وأوضح سلامة خلال مقابلة صحفية أن الاجتماع شهد مشاركة نحو 70 دولة ومؤسسة دولية في واحدة من أوسع المشاركات الدولية الداعمة لفلسطين، الأمر الذي يعكس الالتزام المجتمع الدولي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده. وأضاف:
6: يعني خلال هذا الاجتماع كان في هناك فارق من ناحية العدد، من ناحية الدعم، من ناحية الرسائل. حقيقة كان في هناك مشاركة أولا من بين تقريبا 65 إلى 70 دولة ومؤسسة دولية. المستوى كان مستوى رفيع، هناك الكثير من الوزراء المشاركون في هذا المؤتمر، وحقيقة كان في هناك تحضيرات كبيرة خلال الفترة الماضية على مدار أسابيع وحقيقة أشهر، ولكن هذه التحضيرات نحن سعداء أنها تأتي بثمارها. على سبيل المثال فيما يتعلق بغزة، كنا نرتب مع الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك إعلان عن دعم أو بداية دعم حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم أهلنا في قطاع غزة، وحقيقة كان الحديث عن 500 مليون يورو، وكنا نعمل على زيادة هذا الرقم، والآن أصبح الرقم حوالي مليار دولار حتى الآن. وهذا أولا رقم حقيقي، يعني ليس فقط إعلان كلمات ورسائل ليس لها معنى، وإنما هو رقم حقيقي، رقم فعلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة. هناك دول أخرى أيضا ستعبر عن دعمها وتعهدات إضافية لدعم أهلنا في قطاع غزة. هناك سيكون من خلال الآليات الموجودة بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الحكومة الفلسطينية، وهذه الجهود حقيقة هي جهود حكومية فلسطينية بتوجيهات من سيادة الرئيس وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء، ونحن نعمل جميعا على حشد الدعم الدولي لمساعدة أهلنا في قطاع غزة. هذا من ناحية. الجهود الأخرى حقيقة هناك أيضا بوادر إيجابية فيما يتعلق بدعم تحديدا قطاع الصحة، فهناك تعهدات جديدة لدعم قطاع الصحة، دعم المستشفيات بشكل أساسي، ونحن سنعمل يعني في عملية متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي لزيادة هذا الدعم. الحديث مستمر، والجهود مستمرة. إن شاء الله أن النتائج النهائية ستكون يعني جيدة. تركيزنا كان بالإجمال على دعم خزينة الحكومة الفلسطينية، على دعم قطاع الصحة والمستشفيات والأدوية بشكل أساسي، دعم غزة بشكل كبير، وأيضا دعم أجندة الإصلاح الفلسطينية التي لاقت حقيقة دعم غير مسبوق من جميع المشاركين في هذه اللقاءات.
0: في شأن آخر، حيث اقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة كف الحارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين فيها، حيث أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا البلدة ونفذوا اعتداءات طالت ممتلكات المواطنين تخللتها أعمال تخريب وتكسير للمركبات ومحاولة الاعتداء على المنازل. وفي سياق متصل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت فجر اليوم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. للوقوف على المزيد من التفاصيل فيما يجري في بلدة كف الحارس، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية كف الحارس في محافظة سلفيت المهندس منير أبو يعقوب. أهلا وسهلا بك سيد منير.
7: أهلا فيك، تحياتي لك ويسعد مساك ومستمعين.
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن اقتحامات متتالية بين فترة وأخرى لبلدة كف الحارس في محافظة سلفيت، لتضعنا في تفاصيل هذه الصورة، تفضل.
7: الاقتحامات اللي بتصير لبلدة كف الحارس هي اقتحامات متكررة وشبه يومية. جزء من هذه الاقتحامات بتكون معلومة الوقت والتاريخ بالنسبة لنا عن طريق الارتباط الفلسطيني، والجزء الأعظم والأكبر جزء لا نعلم فيه، زي اللي صار معنا اليوم. حوالي 100 مستوطن دخلوا على البلد من الجهة الجنوبية من الفرع إلى بلد الحارس، ومشوا بطرق كف الحارس تجاه المقامات الإسلامية لأداء صلاتهم التلمودية المزعومة في بلدنا. في هذا المسار تبعهم التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، على المارين في أو المصلين أو المتأخرين في الليل اللي على أعمالهم، يعني اللي بيجي قدامهم يعني طبعا كان الجزء الأكبر في وسط البلد في المقامات الإسلامية، وبعدين انطلقوا وتفرعوا باتجاه أحياء شوي بعيدة عن وسط. كسروا السيارات اللي بالطريق وكسروا الكذاب الثاني الموجودة على الطريق. طبعا عدا عن الاعتداءات اللفظية وعدا عن الصراخ وترويع للأهالي للأطفال وكبار السن، كان الحدث تقريبا بين الساعة 2 والساعة 4 صباحا ممتد شوي. في هاي الفترة منعوا المصلين من أداء صلاة الفجر، واللي كان يعني حاولوا اعتداء على الناس.
0: نعم. يعني سيد منير، هل يتم توثيق هذه الاعتداءات لرفعها يعني الملفات للمحافل الدولية؟ وأيضا إذا ما تحدثنا عن المختلف ما بعد 7 أكتوبر، يعني الاقتحامات تجري بين فترة وأخرى في كف الحارس، ولكن المختلف هذه المرة وتحديدا في الآونة الأخيرة.
7: بصراحة بعد 7 أكتوبر اختلف الوضع طبعا على مصر الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل، فقط على كف الحارس ده جزء من هذا الوضع. الاستيطانية على القرى والبلدات الفلسطينية طبعا اللي احنا جزء، ازدادت يعني بوتيرة عالية. من 7 أكتوبر، بعد فترة 7 أكتوبر احنا تم اغلاق مدخل كف الحارس الرئيسي، اللي مغلق من حوالي 2 اغلاق تام، واحنا المدخل الفرع الى البلد. اعتداء على أراضي كف الحارس، طبعا كف الحارس 9000 دنم، 9500 دنم، احنا تقريبا 3000 دنم احنا محرومين ان نلقطهن من الزيتون، نلقط زيتونهن بالسنتين الماضيات. تم مصادرة 600 دنم قبل فترة بحجة إقامة شارع استيطاني. الاعتداء ليس المبنى على المباني وعلى الناس، على الأراضي على الممتلكات القريبة والبعيدة عن البلد وعن السكان.
0: نعم، إذن نتمنى لكم كل السلامة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية كف الحارس في محافظة سلفيت المهندس منير أبو يعقوب، شكرا لك. في شأن آخر، حيث أعلن الجهاز المركزي للأحصاء اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة بلغت 1.60% خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار. وأوضح الإحصاء في بيان له أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع المؤشر في الضفة الغربية بنسبة 1.60% وفي قطاع غزة بنسبة 1.87% وبنسبة 0.53% في القدس المحتلة. شارك المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إبراهيم خريشي في جلسة حوارية حول التقرير نصف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين حول الوضع الإنساني في فلسطين، وذلك خلال جلسة استضافتها بعثتنا فلسطين وفرنسا لدى جنيف بمشاركة أعضاء من المجلس النرويجي للاجئين بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. وتناول النقاش العلاقة الوثيقة بين الالتزامات القانونية الدولية والواقع الإنساني المتدهور، مع التأكيد على أن القانون الدولي بما فيه الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية يشكلان أساساً لا غنى عنه لحماية المدنيين وضمان حقوقهم. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي وللشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات، وأكدت أن الخيار الذي حظي بأوسع دعم بين الدول الأعضاء هو اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستوطنات. وفي خبرنا الأخير، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوياتها في شهر مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية ودفع المستثمرين إلى متابعة تطورات المنطقة عن كثب. أخيرا إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى أسعار صرف العملات.

يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وثلاثة أجورات، الدينار بأربعة شواكل وسبع وعشرين أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وخمس وأربعين أجورة. ومن أسعار صرف العملات إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. والبداية بمنطقة وسط الضفة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة، للخارج للداخل سالك، حاجز قلندي أزمة، جبع وحزمة أيضا أزمة، العزرية أزمة باتجاه الشمال، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. بالانتقال مباشرة إلى محافظات جنوب الضفة، فرش الهوى أزمة بالاتجاهين، الفحص أزمة بالاتجاهين، ورأس الجورة مغلقة، الفوار سعير النبي يونس والعرو بالعجوري مغلقات، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة، بروكين كفر الديك جماعين مغلقات، عنبتة أزمة للخارج، عين شبل مغلق، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات والمتنقلين على الطرقات. قبل ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.60% الشهر الماضي. بعثة فلسطين تشارك بعرض التقرير النصف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين حول الأرض.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
2: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
1: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
3: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: حياتنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم ولا صالح، أهلا بكم. استشهاد مواطن بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة بقصف من طيران الاحتلال على القادسية بمواصي خان يونس. وزير المالية ستيفان سلامة أكد أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح شعبنا. في إطار تعزيز السلم الأهلي وترسيخ التماسك المجتمعي، شاركت الشرطة والمجلس المجتمعي ولجنة الإصلاح والسلم الأهلي في إنهاء خلاف عشائري بين عائلتي قب ويونس في بلدة دير الغصون، ضمن المتابعة المستمرة من قبل المجالس المجتمعية في مناطق الاختصاص، حيث تكللت المساعي بالنجاح في إنهاء الخلاف وإعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعية. الضابطة الجمركية تقدم محاضرة توعوية لمشاركي مخيم صيفي الشرط الصغير في محافظة رام الله والبيرة، لإكساب المشاركين معرفة أعمق بدور جهاز الضابطة في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة المنتجات غير القانونية. وزيرة الخارجية والمغتربين تلتقي اليوم محافظ نابلس غسان دغلس في مقر المحافظة، حيث لبحث الأوضاع في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جعفات زائف المقامة على أراض فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، ما يكرس واقعا استيطانيا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. قوات الاحتلال تهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل ضمن عمليات الهدم التي تجري فيها، ويتم تنفيذها بضغط ومطالبة من المستوطنين ضمن محاولاتهم المتواصلة لطرد المواطنين والسيطرة على أراضيهم. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترأى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى أسعار صرف العملات، حيث يصرف الدولار الأمريكي ب3.03 أجورات، الدينار الأردني ب4.27 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي ب3.45 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الخدمة الوطني ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا نحو إعلام مشرف.

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة من أمن 24، أهلا بكم إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة للخارج للداخل سالك، حاجز كولندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج، وكذلك أيضا حزمة. العزرية أزمة باتجاه الشمال، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. بالانتقال مباشرة إلى محافظات جنوب الضفة، رأس الجرة مغلقة، الفوار سعير النبي يونس العرب العجوري كلها مغلقة، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة، بروكين، كفر الديك، جماعين كلها مغلقة، أيضا عين شبلي أزمة للخارج، وباقي الطرق فهي سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

بلادي ولن أرحل بلادي بلادي ولن أرحل بلادي بلادي ولن أرحل.

فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل، أمن 24 صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24. معك أمن 24.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. 9 شهداء بينهم طفل وامرأة في غارة للاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ صباح اليوم. الشرطة تكشف ملابسات جريمة إحراق مركبة في محافظة طولكرمة، وتم التحفظ على المشتبه به لإحالة لاجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول. مدير الإغاثة الطبية بغزة يؤكد أن الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء كارثية وسط انتشار النفايات والقوارض ومياه الصرف الصحي، ما تسبب بتزايد الإصابات بالأمراض الجلدية، إضافة لتفاقم معاناة الأطفال وكبار السن. مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حمد تقول إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحصين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة. وزير المالية ستيفانا السلامة أكد أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولشعبنا. مدير نادي الأسير يؤكد على أن الاحتلال يواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي الأسرى من زيارتهم منذ بدء الحرب، رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعدم قانونية هذا المنع. جيش الاحتلال يضع المزيد من المكعبات الإسمنتية عند مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، علما أنه مغلق بالكامل منذ بداية العدوان. قوات الاحتلال تواصل منذ صباح اليوم عمليات الهدم في مسافر يطا في الخليل، وذلك بعد هدم منزل في قرية أم الخيرة جنوباً. وزيرة الخارجية والمغتربين تلتقي اليوم بمحافظ نابلس غسان دغلس في مقر المحافظة، حيث جاء لبحث الأوضاع في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال بتحويل مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، ما يكرس واقعا استيطانيا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. أخيرا لحالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة ما عدا كفر الديك جمعين وبروقين كلها مغلقة، وعين شبلي أزمة للخارج. انتقالا لمنطقة الوسط، حاجز قلندية أزمة للخارج، حزمة أيضا أزمة للخارج، والجبع أزمة اندماج. أما المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة للخارج وسالكة للداخل، وبقية المداخل والمخارج سالكة حتى اللحظة. أخيرا لمحافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا رأس الجور الفوار، صغير النبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: في وطن يواجه الاحتلال كل يوم، حيث يقتل الإنسان ويهدم البيت وتصادر الأرض ويستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكال العدوان. تبقى وحدتنا أقوى أسلحتنا، ويبقى السلم الأهلي أساس صمودنا. فالاحتلال يسعى إلى تمزيق نسيجنا المجتمعي، أما نحن فواجبنا أن نحمي. وإذا كان العنف يمارس علينا من مستعمر مجرم، فلا يجوز أن يجد له مكانا بيننا. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية في حوار السلم الأهلي.
1: حوار في السلم الأهلي، برنامج حواري إذاعي مرئي يأتيكم عبر إذاعة أمن 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 2 مساء مع عبد الفتاح دولة. كونوا معنا، فالسلم الأهلي مسؤولية الجميع، ووحدة مجتمعنا هي قوة وطننا.

0: في وطن يواجه الاحتلال تبقى وحدتنا مصدر قوتنا، ويبقى السلم الأهلي الضمانة التي تحمي مجتمعنا وتصون نسيجنا الوطني وترسخ سيادة القانون. من هنا يبدأ الحوار، ومن هنا يبدأ برنامج السلم الأهلي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة في حوار في السلم الأهلي، يأتيكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى ترددات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، أو عبر موقعنا الإلكتروني، وكذلك على التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، مدى تي في، كولزون. يرافقني في هذه الحلقة الزميلة دنيا خالد من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، والزميل علاء بلاصي في الإعلام الرقمي. حين تقع جريمة أو ينشب خلاف بين عائلتين أو تسيل قطرة دم، سرعان ما تتردد في مجتمعنا كلمات كثيرة مثل العطوة والجاهة والهدنة والكفيل والدية ولباس الثوب وفنجان القهوة، وهي مصطلحات متجذرة في ثقافتنا الاجتماعية، لكنها كثيرا ما تفهم بصورة غير دقيقة أو تقدم وكأنها بديل عن القانون، بينما الحقيقة أنها عندما تمارس في إطارها الصحيح تسهم في تهدئة النفوس واحتواء الأزمات وتهيئة الطريق أمام العدالة، دون أن تحل محل مؤسسات الدولة أو تنتقص من سيادة القانون. وفي فلسطين تكتسب جهود الإصلاح المجتمعي أهمية خاصة، فمجتمعنا يواجه احتلالا يعمل على تمزيق نسيجه الداخلي وإشاعة الفوضى وإضعاف الثقة بين المواطنين، ولذلك فإن كل مبادرة إصلاح وكل كلمة حكيمة وكل جهد يبذل لحقن الدماء هو جزء من معركة حماية مجتمعنا وصون الوحدة الوطنية. في هذه الحلقة مستمعين مشاهدين الأعزاء سنقترب من عالم الإصلاح المجتمعي، ونفهم دلالات الأعراف العشائرية ودور رجال الإصلاح واللجان المختصة والمؤسسة الأمنية في حماية السلم الأهلي. يسرنا وإياكم أن نستضيف في حوار في السلم الأهلي أي المقدم محمد أبو عرب من دائرة السلم الأهلي في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وهو من العاملين ميدانيا في ملفات الإصلاح المجتمعي وفض النزاعات وتعزيز الشراكة بين المؤسسة الأمنية ورجال الإصلاح والعشائر، بما يسهم في حماية المجتمع الفلسطيني وترسيخ السلم الأهلي. سيادة المقدم، أهلا وسهلا فيك معنا في حوار في السلم الأهلي.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المستمعين.
0: يعني نتشرف بوجودك معنا في حضرة واحدة من أهم القضايا التي تسهم في حماية الحالة المجتمعية الفلسطينية وتميزها وتمايزها في وقت يتعرض فيه شعبنا لحرب إبادة جماعية والاستهداف متواصل من قبل الاحتلال. ودائما ما نقول أن شعب كما الشعب الفلسطيني بكل ما يتعرض له من ويلات وعدوان الحري به أن يحرص كل الحرص على الحفاظ على نسيجه الاجتماعي وعلاقته الطيبة. وما دمنا في حضرة الأعراف العشائرية ولغة المجتمع، نحب بداية أن توضح لنا ما المقصود بالأعراف العشائرية.
1: يعني الرسالة الأولى والأولى هي أن نمتثل لقول الله عز وجل.
0: نعم.
1: قلنا ورددنا كثيرا بأن الله عز وجل قال: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. لم يقل الله عز وجل صالحون، ففضل الله المصلح على الصالح، حيث أن الصالح صالح لنفسه ولبيته ولأسرته، ولكن المصلح، هذه هي الرسالة الأولى والأولى. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله عز وجل يقول في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه هي أسمى معاني التدين والتقرب من الله عز وجل، حيث أن رسالة الإصلاح هي رسالة سماوية، وما أرسل الله نبي ولا رسول إلا ليصلح قومه. فالصلح هي ديننا وديدننا، وكما قلت في مقدمتك الرائعة بأننا في وضع اقتصادي سيء وسياسي أسوأ، ولم يبقى لنا لا حليف عربي ولا حليف دولي، والمقاصة مقطوعة من فترة طويلة، والهجوم علينا بربري، ونحن أحوج ما نكون إلى السلم الأهلي. التكاثف والتعاضد والوحدة والأخوة، هذه هي الرسالة الأخيرة للشعب الفلسطيني التي يجب أن يتمسك بها. تمشي بأكناف البليخ نساؤنا أراملة يستعطين بالكف والفم، نقائض أمراض وحمى وحصبة وجوع وطاعون وفقر معدم.
0: جميل. وبالتالي هل من دور للأعراف العشائرية اليوم فاعل وقادر على الحفاظ على السلم الأهلي؟
1: يعني نقول ماذا يعني عرف عشائري؟ وهل يمكن استبدال القضاء العشائري بالقضاء المدني؟
0: وهذا مهم.
1: من أين أتت كلمة القضاء العشائري؟ ومن هم رجال العشائر ورجال الإصلاح؟ المفارقة في أن هذه المصطلحات هي ليست مصطلحات دخيلة على مجتمعنا. لما نقول لباس توب، أو نقول لسان حال، نقول كفيل دفع، كفيل وفاء، كفيل دفع، كفيل منع، القلة القليلة من شعبنا الفلسطيني هو من يعي ماذا تعني هذه المصطلحات. ولو ذهبنا للسواد الأعظم من شعبنا الفلسطيني وسألنا شو يعني لباس توب، ما بيعرف. شو يعني لسان حال؟
0: لسان حال.
1: شو يعني كفيل دفع؟ شو بفرق كفيل الدفع عن كفيل الوفاء؟ شو بفرق كفيل المنع عن كفيل الدفع؟ هذه المصطلحات هي مصطلحات ليست دخيلة على مجتمعنا، وإنما يجب تصحيحها للناس. وهناك الكثير من المصطلحات العشائرية الكل القليلة من رجال الإصلاح والعشائر التي
0: ذكرت، يعني منها سيادة المقدم لباس الثوب، لسان الحال، العطوة، الهدنة، الكفيل، والراية، وعناق الدم، ودية. يعني إحنا صراحة وأنا منهم يعني نسمع في هذه المصطلحات، نفهم جزء منها، ولربما يعني اللي مش متصل فيها بشكل مباشر لا يفهم جزء آخر. وأنا يعني لربما يعني مصطلحات من هذه من التي ذكرتها لك ربما لا نفهم ما الذي تعنيه بالضبط، وما قيمتها، وما دورها في تحقيق الصلح والسلم.
1: أبدأ من آخر المصطلحات. قلت عناق الدم. عناق الدم هو المتهم الرئيسي بالقتل، وهو القاتل الرئيسي في الجريمة. يعني في كل جريمة في جاني ومجني عليه. عناق الدم هو من قتل بيده أو أومأ أو مال أو شارك بالقتل، ولكنه هو الرئيسي في الجريمة. هذا هو عناق الدم. ذكرت أيضا منقع الدم.
0: منقع الدم
1: يعني هذه بالشرق وهذه بالغرب. منقع الدم هو رجل إصلاح أصلح الكثير من قصص الدم، وأصبح وجيها وعزيزا وكريما في قومه، حتى أصبح ينادى بهذا، أو هي منزلة رتبة عشائرية. منقع الدم هو رجل إصلاح يلجأ إليه الناس عندما تحتار رجال الإصلاح في قصة معينة، يلجأ لمنقع الدم، وهم كل قليلة في مجتمعنا. لباس الثوب هو الشخص الذي لا يمكن أن يقابل أهل القاتل. أنا يعني العائلة سين قتلت من عائلة صاد، فلباس الثوب هو إنسان يتقمص الشخصية للعائلة القاتلة ويذهب ويجلس في حضرة أهل المقتول أو أهل المعتدى عليه. هل يستطيع أي شخص مهما كانت سلطته وقدرته أن يجلب الجاني أو يجلب القاتل ليضع نفسه بين إيدين المقتول أو أهل المقتول؟ مش صعب. فإحنا من نخترع شيء أو منبتكر شيء اسمه

0: بشكل جيد المصطلحات العشائرية، لهذا السبب يكلف بأن يتحدث بلساننا.
1: نعم.
0: يعني احنا لا يملي ولا يكرر، ولا يعني يكرر لا دفع دية ولا هدنة. نعم. وإنما إنسان يستطيع أن يتحدث بالأعراف العشائرية يسمى لسان الحال.
1: لسان الحال. ربما العطوة، الهدنة، الكفيل تكون مفهومة، لكن الراية،
0: احنا خلينا نقول بالعطوة، لأنها العطوة يعني العطوة هي أنواع عديدة. يوجد عطوة دفن، يوجد عطوة حق، يوجد عطوة إقبال، عطوة كم ولم، هذه مصطلحات. ولكن احنا لما نقول عطوة تفتيش، مجتمعنا بيعرفش يعني عطوة تفتيش. عطوة تفتيش الجاني مجهول، بيجوا شيوخ ورجال العشائر الثقات ويبدأوا بالتفتيش عن الجاني أو بالتفتيش عن القاتل، أو هاي تسمى عطوة تفتيش ولها موعد، و ولي يعني مش أي إنسان يستطيع أن يكون على قدر الثقة بعطوة التفتيش. عطوة الدفن هي 3 أيام وثلث بالعرف العشائري.
1: نعم.
0: ليش 3 أيام وثلث؟ هي المدة التي نعطيها لأهل المقتول للحزن. نعم. ولمراسم الدفن والتشييع، هي إلها 3 أسماء: عطوة الدفن أو العطوة الأمنية أو المسربات المهربات بالعرف العشائري.
1: نعم.
0: شو يعني مسربات مهربات؟ يعني تقدر تهرب أهل المقتول بكفالتك. أنا شيخ عرب وجيه بقول هذول الناس بوجهي، اللي هي النساء والأطفال، فمنسميه المسربات المهربات. ولكن العطوة الأمنية هي في ظل وجود السلطة، الجهة الأمنية الحاكمة، هي من تفرض عطوة 3 أيام وثلاث، عطوة الدفن، وتأخذ على المقبرة 3 أيام وثلث، بعدها تنتهي، لألا نذهب لحكم الجاهلية ألا وهو الذي يتحدث بفورة الدم. وهذا رغم أنه عرف عشائري، ولكنه للأسف الشديد عرف عشائري بائد.
1: نعم.
0: يسمح بفورة الدم أن تحرق وتقتل وتبيد المزروعات، وهذا يتعارض مع الحكم الإلهي. حتى بالمناسبة مش محسوب شو حركت بالثلاث أيام ولا شو عملت. أنا فور الدم.
1: فور الدم.
0: طب بالله عليك، مسموح لك بفورة الدم أنك تقتل أي إنسان من هذه العائلة، أو أنه والله أحرق أي محل أو أحرق أي منزل؟
1: يعني بعيدا عن القانون، حتى الدين لا يقبل ذلك.
0: لا أبدا.
1: يعني طيب، يعني أنا عشان شو اسمه هذا بده يخليني بعد بشوي أقول لك شو بدنا في كل هالتعقيدات، طالما أنه في قانون. بفضل تحكي لي عن الراية شوي.
0: شوف، الراية هي يعني دائما بنقول والله عندنا راية بيضة، يعني تكثر بالأعراض وفي المنشد. يعني اتهم فلان بسوء في عرضه، فمنذهب منحمي الراية بيضة، منقول رايتكم بيضة. وهذه الراية البيضة التي تنظف فلان من الشوائب التي ألحقت فيه زورا وبهتانا، فمنقول رايتك بيضة يا فلان. وكانت قديما الجاهة تحمي الراية بيضة وتعلقها على بيت المتهم زورا وبهتانا، وتستخدم في حالات أخرى أنه نرفع الراية. إحنا بنقول 4 رايات، يعني 4 ديات، وهذا أيضا يتعارض مع الحكم الإسلامي. وأيضا من المسميات الدليخة. الدليخة بالعرف العشائري هي القتل مع إخفاء الجثة. 4 رايات. الله عز وجل يقول ودية مسلمة إلى أهلها.
1: دية واحدة وفقط.
0: دية واحدة. ولكن بالعرف العشائري يوجد 4 رايات، اللي هي 4 ديات، وهذا محرم شرعا. ولكن احنا بنقول قتل العمد يختلف عن قتل الخطأ، ولأنه القتل أنواع: قتل عمد، قتل خطأ، قتل بالتسبب، قتل بالمشاركة. وكل نوع قتل له دية محددة وطريقة حل أيضا. نعم. تختلف. ولكن الراية البيضة معناها أنا برأت فلان براءة تامة ورفعت راية بيضة.
1: يعني هذا مهم، وبالتالي هذا يعني يدفع كل عاقل للتفكير يعني في موضوع الإصلاح والصلح، أن ليس كل شخص ممكن أن يكون مصلحا بين الناس أو ملما بهذه القضايا. شو الفرق ما بين العطوة والصلح؟ الصلح، العطوة
0: يعني
1: والصلح.
0: الصلح اللي هي الطيب.
1: نعم.
0: الطيب النهائي، كلمة الطيب، أنا تم الصلح بشكله الكامل، انتهت مراسم الصلح فأنا بذهب بطيب.

0: هي تتم عبر الصلحة ولا عبر العطوة ولا كيف؟
1: خلينا نحكي مشكلة قتل، بناخد عطوة دفن على المقبرة، بعدها بعد مدة بناخد عطوة اعتراف بالقتل، يكون فيها فراش عطوة. طبعا ممكن فراش عطوة مش عارفين شو معنى فراش العطوة، في مجتمعنا 1025 دينار. ليش العطوة تسمى عطوة مفروشة؟ ليش فرشناها؟ إذا أنا اعترفت وأقريت بأني أنا قاتل أو بأنه أنا أتحدث بلسان قاتل، فأحضر أنا وجاهتي، والجاهة هي مكونة من أكفاء كرام رجال يعني لهم قيمة ومقام في مجتمعنا. هاي الجاهة مفروشة، يعني جايبين فراش العطوة اللي هو 1025 دينار، واللي هي إحنا بنقول تكاليف اللي هي أيام العزاء، يعني هيك قدرات التمر، توزيع القهوة، بيت الأجر، وهو مبلغ ليس له معنى مادي بقدر الاعتراف في في في القتل. أخذنا صارت الجريمة، اعترف، أخذنا عطوة دفن على المقبرة، بنذهب باتجاه عطوة اعتراف ومن ثم عطوة إقبال. أنا مقبل على الصلح جاهز، ولكن أنا مش متوفر معي مبلغ الدية. منروح باتجاه عطوة إقبال، تحدد بعام، 6 شهور، تجدد، وبالنهاية نصل في النهاية إلى الطيب النهائي.
0: يعني وبالتالي كل هذا الأمر المراد منه الوصول إلى الصلح والإصلاح بين الناس، وبالتالي هو يصب في صلب السلم الأهلي الذي ننشده فلسطينيا. لكن صح أنه لازلنا يعني تحت الاحتلال، لكن نحن اليوم دولة ومؤسسات وقانون وأمن. في ظل وجود القانون، يعني لماذا بقيت هذه الأعراف حاضرة حتى اليوم في مجتمعنا الفلسطيني وربما يعني في المجتمعات العربية،
1: في كل المجتمعات العربية؟ أولا كل العرف العشائري هو مستنبط من السنة، معظمه مستنبط من الدين والسنة النبوية، ولكن يوجد أشياء حرفت، فلا نستطيع أن نقول بأن العرف العشائري هو قرآن منزل يغير ويبدل. ولكن بالمحصلة النهائية القانون المدني يحكم بما يرى من أدلة وبراهين، وهناك فروق كبيرة جدا في القضاء المدني. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، عكس ذلك تماما في العرف العشائري والقضاء العشائري. المتهم مدان حتى تثبت براءته. يعني أنت مدان، أنا بقول لك أنت قتلت فلان، روح دور على براءتك. فالقضاء المدني المتهم بريء حتى تثبت إدانته، العرف العشائري المتهم مدان حتى تثبت براءته، يعني اذهب وابحث عن براءتك. اثنين، النقطة الأهم، أن القضاء المدني يحكم بما يرى من أوراق وأدلة وبراهين ومسوغات قانونية، وبصراحة ممكن أن يكون القاضي مقتنع أن فلان قاتل، ولكن لا يوجد لديه إدانة كاملة، أو لا يوجد لديه ما يثبت بأنه قاتل. وهذا تكرر كثيرا في مجتمعنا، أننا كرجال إصلاح وعشائر نعلم من هو القاتل، ولكن القاتل لا يوجد أي دليل، شجار بإطلاق نار، وهنا في 10 مسلحين ومقابل 10 مسلحين انقتل فلان. القاضي المدني يبحث عن الشهود والأوراق والأدلة والبراهين حتى يستطيع أن يحكم. إذا اختل أي بند من هذه البنود ممكن أن يبرأ القاتل. لهذا السبب نحن نقول دائما القضاء المدني يختلف كثيرا عن القضاء العشائري، ولا نلغي دوره، ولكن القاضي المدني يحكم بأدلة وبراهين، ولكن يعني نحن
0: لكن في دولة المؤسسات ستكون الأولوية للقانون، وبالتالي سنتحدث في المحاور الأخرى كيف يكون الصلح المجتمعي مكملا وليس بديلا، وكيف نوفق ما بين هاي التعارضات في نفس القضية. لكن يعني كان لنا بعض اللقاءات مع أشخاص وجمهور فلسطيني يتحدث حول هذا الأمر، الصلح والسلم الأهلي. نستمع إلى هذا الفيديو وإياكم مستمعينا مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لاستكمال حوار في السلم الأهلي.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا الكرام في حوار مع السلم الأهلي، ونعود لضيفنا سيادة المقدم. يعني إحنا استمعنا إلى ثلاث شخصيات، رجل إصلاح ورجل تنظيمي ورجل أمن يعمل في ملف السلم الأهلي، وكأنهم يقولون أن العملية تكاملية ما بين عمل رجال الإصلاح، ودون أن يكون الأمر بعيدا عن المنظومة الأمنية الرسمية وبالتالي القانون. هل يعني هناك فعلا حالة توافقية في متابعة هذه القضايا؟
1: يعني الأمر لا يعدو كونه تكامل بحت.
0: نعم.
1: لا نستطيع أن نفصل رجل الإصلاح عن رجل الأمن، والمفارقة بأن دوائر السلم الأهلي التي شكلت هي من ضباط أمن، ففي البداية تغلبنا قليلا كيف نستطيع أن نوفق بين ضابط الأمن الذي يعمل بشكل ميداني وضابط الأمن معروف يعني بالقوانين الصارمة، ولكن رجل الإصلاح يذهب باتجاه تطيب النفوس والخواطر، الاستماع، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المشكلة في أن طبيعة الإنسان والجبلة التي خلق عليها الإنسان بطبعه يجادل ويناقش. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخشى عليكم من هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا دين الناس وديدنهم الجدال والنقاش، فلا نستطيع أن نفصل أبدا بين رجل الإصلاح وضابط الأمن. رجل الإصلاح يوصل الخلاف لمبتغى إحلال السلم الأهلي وجسر الهوة بين الناس، ولكن يبقى العقاب. حتى يعني بجرائم القتل، أنا والله أصلحتهم طيبت ودفعت الدية، يبقى عند الحق العام، ولكن يأتي مخفف.
0: أنا بدي أخذك لمكان ثاني عندما نتحدث عن رجل الأمن الذي يعمل في السلم الأهلي ورجل الإصلاح. رجل الأمن ورجل المؤسسة ينضبط للمؤسسة، للقوانين، للضوابط التي يعني يعلم من أين ينطلق وعلى أي أرضية يقف. طيب يعني رجل الإصلاح شو بعرفنا؟ يعني هل كل من قال أنه رجل إصلاح هو رجل إصلاح يستطيع أن يمارس هذا الدور بما يحقق هذا التكامل المطلوب؟ وبالتالي يعني مهم إحنا نحكي للمستمعين والمشاهدين من هو رجل الإصلاح.
1: رجل الإصلاح تستطيع أنت أن تكون رجل إصلاح، وأي إنسان يستطيع أن يكون رجل إصلاح. رجل الإصلاح هي يعني ما في صفات محددة تنطبق على شخص ولا تنطبق على الآخر، ولكن مهم أن نعي من هو رجل الإصلاح الذي دائما يكون في ميدان الإصلاح. من الممكن أن تكون قصة لها مفتاح واحد، شخص أصلح قصة واحدة مثلا، لا يطلق عليه رجل إصلاح، ولكن كان في هذا المقام رجل إصلاح. ولكن رجل الإصلاح الذي يجوب المناطق ويذهب للإصلاح بين الناس، قيل عنه بالعرف العشائري: تجي نجي تدور العيب فيما تلتقي. هذا أولا. وأنا قلت ودائما ما نكررها أمام الناس: رجل الإصلاح يجب أن يكون شجاعا، هذه الصفة الأولى والأولى لرجل الإصلاح. ودائما منقول رجل إصلاح وجبان بالتفكوش، لأن الجبان من الممكن أن يمالئ القوي وأن يمشي على أهوائه ضد الضعيف، يعني فوق ما هو مثلا مطخوخ عليه أو فوق ما هو مقتول منه حدا، بدي أروح أوقف مع الضعيف على أساس والله أقرر
0: يعني الضعيف. هل يوجد هناك من يرتدي ثوب الإصلاح وهو طبعاً يعني ليس على قدر المسؤولية، أو يعني دعني أتحدث فيها بوضوح أكثر، من يحترف هذا الأمر كمهنة؟
1: شوف، سألقي عليكم قولا ثقيلا.
0: تفضل.
1: رجل الإصلاح قلنا يجب أن لا يكون جبانا، ويجب أن يعي جيدا أنه لا يجب أن يكون بينه وبين الناس خلافات، هذا أهم شيء. كيف أنا بدي أكون رجل إصلاح وأنا إلي ألف مشكلة مع الناس وعندي جماعة تطلق النار وعندي من هو فاسد و و و وأسمي نفسي رجل إصلاح. رجل الإصلاح الذي يتقاضى مال مقابل الإصلاح هذا فاسد. رجل الإصلاح الذي يعطل الصلح لأنه حصته طلعت قليلة في الصلحة هذا فاسد. رجل الإصلاح الذي يأخذ الرزق أو الرزقة كما تسمى أيضا هذا رجل إصلاح فاسد. أنا أسميهم رجال إفساد وليسوا رجال إصلاح. هؤلاء من لبسوا هذه العبي لكي يجلس في صدر القوم وللأسف الشديد وهم كثر للأسف يعني هذا الطرف راضي في الصلحة وهذا الطرف موافق. طب وين الخلل؟ رجل الإصلاح مش قابض. رجل الإصلاح حصته طلعت قليلة فلذلك الأمر يعطل وتراهم بيشبروا بيبتكروا بأباطيل ما أنزل الله بها.
0: وهذا القصدت أنا لما قلت إنه رجل الإصلاح قد يعني لا يكون يعني ملتزما بضوابط ما خاصة إذا احترفها مهنة. بدي أجي أنا على ضابط الأمن الذي يعمل أو يسلك طريق الإصلاح بين الناس. ماذا يعني أن يكون ضابط الأمن رجل إصلاح؟
1: سؤال رائع وفي محله. وفي بداية تشكيل دوائر السلم الأهلي وفي بداية تشكيل اللجان الفرعية واللجان العليا للسلم الأهلي وأنا بالمناسبة كنت أعمل في الإصلاح قبل ذلك. ولكن عند تشكيل دوائر السلم الأهلي اللجان الفرعية تغلبنا كثيرا. أول شيء مع ضباطنا أنا شو بدي في عميد ولا لواء ولا بعرفش كفيل الدفع من كفيل الوفاء ولا يستطيع أن يتحدث أمام الناس باللغة العشائرية. لا يستطيع أن يتحدث على ميكروفون عمره ما طلع على ميكروفون.
0: صحيح.
1: كيف بده يحل بين الناس كيف؟ ولكن هو كضابط أمن بارع بعمله ضابط مباحث أو ضابط تحقيق أو ضابط أمن عسكري هذا سيكون يعني له بصمة أكثر من غيره. ولكن بالبداية كان في غلبة خلينا نقول كيف نستطيع أن ندمج بين رجل الأمن وبين رجل الإصلاح. ولكن الدور المنوط في هذه اللجان الفرعية واللجان العليا هو تسهيل طريق رجل الأمن رجل الإصلاح,
0: رجل الإصلاح.
1: وإيصاله للمبتغى الحقيقي اللي هو الإصلاح بين الناس. ولكن الصفة الأولى هي أن يعاقب الجاني وليس أن نبرئه. طب أنا فلان أو من عائلة كبيرة ودفع كل فرد من العائلة 100 دينار وجمعنا الدية ورحنا طلعنا القاتل. لا, يبقى لرجل الأمن تقدير الموقف. وبالمناسبة اليوم وأنا يعني ببشر الإخوة المستمعين اليوم تقرير السلم الأهلي يؤخذ به بالنيابة العسكرية والنيابة المدنية والقاضي. بتطلع على تقريرك كسلم أهلي لأنه في السابق كنا مثلا نقول فلان لا نوصي بإطلاق سراحه. فلان لا نوصي بإطلاق سراحه لأنه إن روح بدها تصير جريمة. وحدث أكثر من قصص وفي قصة في نابلس انقتل 2 وكنا نوصي سابقا إنه فلان ما يتم إخلاء سبيله. ولكن اليوم وبعد أكثر من حدث نحن جهة تكامل
0: وهذا ما نعطي التقرير أسألك فيه. أين تتكامل الجهود وأين تتعارض إن كان هناك تعارض ما بين رجل الإصلاح والمؤسسة الأمنية؟
1: لا يستطيع الشيء الصحي أن يختلف الناس. هو شيء صحي جدا أن يختلف الناس. الله عز وجل قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهنا يأتي دور رجل الإصلاح. قلنا قبل قليل صفاته. قلنا أهم شيء أن يكون صادقا أمينا وهم 36 صفة بالمناسبة لرجل الإصلاح. ولكن إحنا منختصرهن أن يكون صادق أمين أن يكون له تعاملات مالية نقية بين الناس أن يكون أبناؤه يعني عندهم حسن تربية. وللأسف الشديد ما نراه اليوم أنه العوائل تعلم أبنائها أنه ممنوع يتعلم عليك وممنوع أبصر هاي الصفات الدارجة. لقد قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الصفات: ذروها فإنها منتنة، اتركوها. ولكن اليوم بنشوف انه علموا علينا ضربوا فلان، خيل الطارد خيل، يلا هجموا.
0: نجحتوا في إيجاد هذه العلاقة التكاملية ما بين رجل الأمن ورجل الإصلاح؟
1: في البداية رجل الإصلاح نتائج. في البداية رجل الإصلاح ظن أننا سنأخذ مكانه
0: بديلا،
1: فتغلبنا يعني في البداية.
0: ما كانت سهلة أبدا.
1: وأيضا تعبيد الطريق يعني لم يكن شيء هين. أنت ضابط أمن، شو عرفك بكذا؟ كانت نسمع منهم أنت ضابط أمن، شو عرفك؟ في البداية ضابط الأمن كيف بده يستسيغ أنه في بالعرف العشائري أنه نحط سلاح على الطاولة، والله بدنا نحط مسدس على الطاولة. طب رجل الأمن لازم يبلغ عن هذا السلاح، وهذا السلاح يجب أن يأخذ المقتضى القانوني صحيح. ويتم تسليمه للجهات المختصة. كيف يوضع ضابط الأمن أن يوضع سلاح على الطاولة ويرجع للجاني؟ ولكن اليوم استطعنا تقريب وجهات النظر أنه هاي عملية تكاملية. أنا بهمني حقن الدم وإحلال السلم الأهلي، وهي رسالتي حقن الدم وإحلال السلم الأهلي بين الناس، ومن ثم أنا بدي أعاقب الجاني.
0: هذا الدور اللي هم بيقوموا فيه اللجان العليا والفرعية للسلم الأهلي، مين هاي اللجان؟
1: اللجان العليا هو ضابط من كل جهاز أمني،
0: نعم،
1: يمثل وزارة الداخلية عن جهازه، وهم مفرزين وزارة الداخلية. اللجان العليا والفرعية هي تابعة مباشرة لرئيس الوزراء،
0: نعم،
1: ولوزير الداخلية بشكل مباشر، ويأخذ من كل جهاز ضابط، يعني الوقائي ضابط، الأمن الوطني ضابط، نعم، استخبارات مخابرات، هذا ضابط لجنة عليا للسلم الأهلي. وفي كل محافظة يوجد ضباط فرعيين للسلم الأهلي. ومن الممكن أن يكون مثلا ضابط اللجنة الفرعية أن يكون له يعني أيضا منتسبين وعساكر في، وكلهم يعملوا في مجال السلم الأهلي. وبالمناسبة الإنجاز فوق الممتاز.
0: شو أبرز الإنجازات اللي حققتها لجان السلم الأهلي؟
1: يعني خلينا نقول عندنا في محافظة نابلس ب 2025 700 سق صلوح عشائري.
0: 700 سق صلوح.
1: 700 سق صلوح يعني 700 جريمة مؤجلة. 700 سق صلوح يعني 700 قضية ستمثل أمام القضاء والنيابة والقانون.
0: كل قضية بيكون فيها سق صلوح معنى ذلك أنه تم إنجازها، تم إنجاز قانونيا، يعني
1: تم إنجازها
0: البت فيها.
1: يعني إحنا بنقول تم حفظ الملف، خلص يعني انتهت، تم فصلها قضائيا،
0: نعم،
1: خلصت. يعني أنا بقول 700 جريمة مؤجلة، وإحنا هنا ب 2000 طبعا أنا بحكي في محافظة نابلس، وهذا غير المحافظات الأخرى. يعني خلينا نكون يعني واضحين في الأرقام، إحنا اليوم عندنا 700 سق صلح قدرنا نكتبهن الصلحات، ولكن عندنا الكثير من قصص الطلاق والزواج والقصص المالية ومشاكل الميراث. أنا بدي أكتب سق صلح بين واحد وزوجته والله رجعنا، ولكن رجل الإصلاح يجب أن يكون شجاعا وأمينا، لأنه يدخل بيوت الناس ويسمع قصصهم ويسمع أسرارهم، فيجب أن يكون على دماء، أمين على دمائهم، وأمين على أعراضهم، وأمين على ممتلكاتهم. رجل الإصلاح يدخل ويسمع قصص كل ما يخطر صح. في بالك. وبالمناسبة إحنا لما يعني نحل مشاكل مش للعوام فقط، ممكن تحل قصة لوزير،
0: نعم،
1: ممكن تحل قصة لغفير،
0: نعم.
1: فرجل الإصلاح يدخل بيوت الناس، وأهم شيء أنه يسمع أسرارهم،
0: يسمع
1: يجب أن يكون أمينا
0: ويحبس هذه
1: طب هو يعني بالمناسبة رجل الإصلاح
0: سيادة المقدم، يعني تحدث مشكلة ما وتتحرك فيها أنت بدورك فيما يتعلق بالإصلاح والسلم الأهلي، يعني دورك صار مرتبط بالإصلاح صحيح. وأنت رجل أمن، لكن ما بدك تتأخر في قضية أنت مطالب أنك اللي تتحرك من أجلها، كيف
1: يا رجل؟ إحنا
0: كيف يتم التنسيق يعني ما بين رجال الإصلاح والأمن في أي
1: إحنا أحيانا قضايا؟ نوصل قبل الإسعاف، إحنا أحيانا بنوصل، لأنه في كل
0: وقتش تلحق تنسق
1: في كل مشكلة في بوادر،
0: نعم،
1: في بادرة، يعني شباب في تحشيد بين العائلة الفلانية والعائلة، في شجار بين فلان وفلان، يعني أن تقتل القضية في مهدها. هذا ولكن احنا بنكون فاهمين انه يوجد خلاف مالي، يوجد خلاف كذا بين فلان وفلان، تلحقه. وبالمناسبة ارقامنا يعني
0: بتحكي لي كيف
1: انتشرت يعني كالنار في الهشيم. استوقفتني
0: عبارة يعني قتل المشكلة
1: الفتنة
0: والفتنة في مهدها، وهذا جزء من النجاح يسجل. طب
1: صحيح.
0: شو المقياس اللي بتقيسوا عليه نجاحات هذه اللجان في تحقيق هذه الحالة من الصلح والسلم؟
1: أول شيء إنجاز القصة وتثبيت الحقوق. وبالمناسبة سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لا نقتضي من الناس ما عليهم حتى نؤدي ما لهم. يعني رجل الإصلاح أن يكون ضابط أمن يعني هو شيء فوق الممتاز. أنا رجل إصلاح ومدعوم من جهازي، يعني أنا وجيه ورجل إصلاح، وأيضا المؤسسة الأمنية تدعم توجهاتي وقراراتي وتوصيتي تؤخذ بها. وبالمناسبة إحنا مفتحة لهم الأبواب، يعني ممكن ندخل على النظارة أثناء التحقيق بأساس أنه والله نكتب صك صلح. ممكن ندخل على السجن في أي وقت عشان نلتقي مع مجرم بقصة قتل، أساس والله نعرف بعض التفاصيل. ممكن شو بخطر في بالك، مفتحة لهم الأبواب، ويوجد تسهيلات كبيرة جدا. ولكن كيف نقتل الفتنة في مهدها هو يعني شيء شاق جدا،
0: وهذا مهم. يعني قبل ما ننتقل لمحورنا الأخير ونتحدث عن قضايا الدم وكيف نحمي مجتمعنا الفلسطيني، أيضا كان هناك قول لمن شاركونا من الشخصيات الوطنية والمجتمعية في قضية السلم الأهلي. نستمع وإياك ونشاهد والمتابعين الكرام هذا الفيديو، من ثم نعود لاستكمال محورنا الأخير.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وفي حوار في السلم الأهلي. هذا ما ينشد وهذا ما يعمل من أجله أيضا من هم في مكان يمكنهم ما نستمع إليه. هناك حرص كبير من رجال الإصلاح، هناك حرص كبير من رجال التنظيم، من المؤسسة الفلسطينية الرسمية، حتى صوت الشارع الفلسطيني. إلى أي مدى تشعرون يعني أنكم تستجيبون إلى هذا النبض، نبض الجماهير الفلسطينية الذي ينشد السلم الأهلي؟
1: الأهم أن نكون من الثقات، الأهم أن يكون رجل إصلاح ثقة. اليوم الحجم الضغوط وحجم المشاكل بازدياد، وكلما ازدادت سطوة الاحتلال كلما ازدادت المشاكل. نقول بأننا اليوم نعاني من وضع اقتصادي سيء جدا، وهذا يؤدي إلى تفاقم المشاكل، وفي بعض المناطق استشرت الأمور، وأيضا الأيادي الخفية العابثة بهذا الوطن دائما ما تريد عدم الاستقرار للناس. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الأمن، كلنا ننشد الأمن، أن يذهب أطفالنا بأمان إلى مدارسهم، أن يذهب الطبيب إلى عيادته بخير، أن يذهب التاجر وهو لا يخشى السرقات. الأمن، كل ما ننشده وكل ما نريده هو أن نصل إلى دائرة تفاهم يعي من خلالها الناس أن السلم الأهلي هو المقوم الرئيسي لكي نستمر في هذه الحياة.
0: أمام كل هذا الحرص يعني هناك يعني دم يسيل في ما بين الفينة والأخرى، وإن كان يعني ليس ظاهرة عامة لكن يحدث في فلسطين، وإن كنا يعني نعيش الوجع لأنه الدم الفلسطيني يسفك على يد هذا الاحتلال المجرم، فيوجعنا أن يسفك دم فلسطيني على يد فلسطيني، لكن يحدث، يتابع إما بالقانون أو أيضا من خلال الشرع. لكن نحن نريد أن نحمي مجتمعنا الفلسطيني من قضايا الدم، وفي هذا الموضوع سيادة المقدم يعني قضايا الدم بتظل عالقة لفترات طويلة، ليش؟
1: أولا لأن الله عز وجل في كتابه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما أو عذابا عظيما.
0: كبيرة، هاي من الكبائر.
1: خمس
0: وعود كبيرة،
1: يعني خمس وعود للقاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما أو عذابا أليما. وأيضا الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. مين أنت تثكل تجعل النساء أياما والأطفال يتامى؟ مين أنت تقتل أخوي؟ مين أنت تضع حدا؟ إنسان، الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه. وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم وقف أمام الكعبة المشرفة وقال لها: ما أعظمك، ولكنك أهون من أن يراق دم امرئ مسلم. وسيدي عمر بن الخطاب قال: لو أن أهل قرية تمالأوا على قتل امرئ مسلم لقتلتهم به. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الذي يستهان به اليوم، موضوع الدم، موضوع القتل، إطلاق نار عشوائي، همة حريق، همة قتل. كل من يربي أطفاله إنه ممنوع يتعلم عليك، خشن صوتك، وهم كثر للأسف الشديد. شوف قصصهم على وسائل التواصل، وشوف شو بينزلوا. هؤلاء من يربوا أطفالهم بأن يكونوا طغاة مستقبليين. والشاعر العربي صدق عندما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الدم كبير لأن الله بذاته حرمه، ولا يوجد شرعة ولا ملة ولا نبي مرسل إلا حذرنا من أن نقترف دم امرئ مسلم. وسيدي محمد يقول ما زال الإنسان في فسحة من دم، في فسحة من دينه، ما لم يقترف دما حراما. وأيضا عمر بن الخطاب كان يدعو الله ويقول اللهم إنا نسألك أن نقف بين يديك خفاف الظهر من دماء الناس، خمص البطون من أموالهم. وسيدي محمد في خطبة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قصص الدم عالقة، كيف سأقنع شخص بأن يأخذ مال مقابل دم ابنه أو أخوه؟ وبالمناسبة الدية هي ثمن دم القاتل وليست ثمن دم المقتول. العرف العشائري أو الناس تعتقد أنه اشترينا دم فلان بهذا المبلغ، ولكن تصحيح للناس الدية هي ثمن دم القاتل. يا جماعة الخير، القاتل اشترى دمه واشترى نفسه بهذا المبلغ، وليس العكس. أنا يعني الدية دائما ونرددها في كل محفل، الدية هي ثمن دم القاتل. وحتى وللأسف الشديد اليوم يعني يتبادر لأذهان الناس، وجلسنا مع بعض العوائل ونحن كثيرا ما ندخل في قصص الدم، وفي ناس يعتقدوا انه احنا قد الدم. مش طلعت مقوله فيش حدا قد الدم،
0: فيش حدا قد الدم.
1: جلسنا مع ناس قالوا احنا قد الدم، ولكن حتى لو مرت هذه القصه،
0: الكعبه لم تكن يعني
1: حتى لو مرت في الدنيا انتظر، لان جهنم حرها شديد وماءه صديد وقعرها بعيد.
0: انا توقفت جيدا على مقدمتك في موضوع الدم، واعتقد هي الاهم والأساس، حرمة هذا الدم، وأن لا نصل إلى الدم حتى لا نضطر أن نبحث متى ستنتهي هذه القضية. يعني الأولى من حل قضية الدم أن لا نصل إلى الدم، وأن نحافظ على حياة أبناء شعبنا الفلسطيني. الوقت يمضي سريعا معك سيادة المقدم، يعني كنت أريد أن تحدثني سريعا في موضوع يعني بنحلها بفنجان قهوة، بس قبل ما تقول لي عن قصة فنجان القهوة، كثير بنسمعها في مجتمعنا، يعني سريعا شو دور العائلات المؤسسات الرسمية ورجال الإصلاح في إنهاء ملفات الدم؟
1: يعني ملفات الدم العالقة، وهي للأسف كثيرة، ويوجد عندنا ملفات دم عالقة من 20 و30 وحتى في من 40 سنة. كيف تستطيع أن تصل لدائرة حل لطالما أن أهل المقتول لا يؤمنوا بالحل؟ وهذا لا يكون إلا بالتراضي. لا يستطيع رجل الإصلاح ولا رجل الدولة أن يقنع إنسان بأخذ الدية مقابل أن بديش أصلح. واحد بيقول لك بديش أصلح، لو تعرض عليه كنوز أهل الأرض بديش أصلح. بديش أصلح. حتى في واحد قال لي والله لو تجيب لي رأس القاتل على صنية وبتنقي الدم والله ما راح أصلح يا عمي. أنا يا عمي ما بدي أصلح. أمام هذا التعنت أحيانا لا نملك شيء، إحنا كرجال إصلاح وعشائر، وأتحدى ولكن نحاول ويعني نصلي جاهدين حتى نستطيع أن ننهي قصص الدم، ولكن الوقت كفيل بأن يصلح بين الناس. وكثير من العوائل أصلحوا وقال مستحيل أحط إيدي في إيد القاتل. كان أشهر قصة دم في التاريخ كليب، أشهر وأرسلت اليوم مثلا فقالوا بدك رأس كليب، هي رأس كليب. صحيح. واليوم أرسلت مثلا وأصبح الناس يقولوا بدك رأس كليب، فقيل كيف تستوي يد كان سيفها لك بيد سيفها أثكلك، وقيل كل الرؤوس سواء. فأحنا بتقديرنا العام،
0: وهي مرافقة في كل عابرة لكل زمان ومكان.
1: صحيح. ودائما ما نقول بأنه دائما قصة الدم لما تفتح، الله عز وجل قال في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فلا يسرف في القتل. ولكن نحن أمام امتثالنا بالأعراف العشائرية السليمة، والقانون يعني نلاحق كل قادم.
0: بدي أخذ أجوبة في أكم قصة، بديش نخلص الحلقة من دون ما نسمع إجابات فيها منك، لأنه هي غاية في الأهمية. أولها يعني كثير بتسمعها وكثير بنسمعها، بنحلها فنجان قهوة شيخ.
1: يعني أول شيء الناس تعرف يعني فنجان قهوة، أكم شو أنواع فنجان القهوة؟ يعني هذا يعني ما يسمع كثيرا، والله بنحلها فنجان قهوة، أضرب غمك بالجروح أخذتها للصلح وبنحلها فنجان قهوة، هذا ما يردد كثيرا. وبالمناسبة فنجان القهوة مظلوم مع الناس بهذه الكلمة، يعني القهوة هي يعني مثال للعربي الذي يكرم ضيفه، وكان طالب الحاجة لا يشرب من القهوة إلا عندما تلبي طلب، وكانت تكون سبة وتكون عيب أن أكون في فراشك وعلى بساطك ودايس بساطك زي ما بقوله وما أشربش قهوتك، فتضع فنجان القهوة. فإذا وضعت فنجان القهوة يعني إلي مطلب، ولا يحل هذا الأمر إلا بالفنجان. وفي فنجان للضيف، وفي فنجان للسيف، وفي فنجان للحيف، يعني قصة فنجان الدم، ودائما لتسهيل الأمور، ودائما ما نسمع التلاوم من الناس والله بيحلوها فنجان قهوة. المقصود من الموضوع سهولة جلسة العشائر مع بعض وحديث، ومن ثم يفضي هذا الأمر إلى شرب فنجان قهوة وحل القصة.
0: وقبل شوي كنا نحكي في قضايا بتقعد سنين وبتنحلش
1: 100%
0: وبحلش فنجان القهوة. وقتش ببنتي دور الإصلاح ويأتي دور القضاء؟
1: إذا كما قيل في العرف العشائري، يعني أخذت جهيزة قول كل خطيبي، يعني في الوقت اللي لا يستطيع فيه رجل الإصلاح أن يستمر في مسعي للخير، هنا يأتي دور ضباطنا الأشاوس وعليهم المعول. يعني دائما ما نعتمد عليهم، نقول يعني فلان لا يريد أن يمتثل للقانون، فلان يعني شايف نفسه أكبر من الناس، لهذا الأمر نلجأ لضباطنا، نحيل الملف إلى الجهة الرسمية والقانونية. ولكن بالمناسبة لا نعجز عن إتمام كل مراسم الصلح، ولو أحيانا مننام باب بيوت الناس عشان نصلح. وأنا أشكر من هذا المقام،
0: أريد أخيرا يعني وبعجالة سيادة المقدم، يعني القضاء العسكري، القضاء العشائري مكمل للرسمي ولا بديل عنه؟ بنقدر نقول في قضاء عشائري في ظل في وجود قضاء؟ بدي إجابة يعني سريعة وشافية في هذا.
1: القضاء ثلاث، اثنين في النار. القضاء ثلاث، اثنين في النار، فما بالك بقاضي عشائري لا يعلم أصول العشائر. والقاضي العشائري كما أن لرجل الإصلاح صفات، للقاضي العشائري صفات أغلظ وأشد. القضاء العشائري لا يغني أبدا عن القضاء المدني، ما عناش كعشائر سجون نحط الناس فيها، ولكن القضاء المدني يقرر. إحنا التكاملية في الموضوع،
0: التكامل.
1: يعني ممكن القضاء المدني يخلي سبيل متهم بقصة وانتهى دور القضاء، حبسناه وبده يطلع، خروجه يسبب أزمة جديدة. هو قاتل قضى 15 سنة أو 20 سنة وبده يطلع، أهل القاتل بنتظروا على نار. هنا يأتي دور العشائر، إكمال العقوبة وتصحيحها. وبالمناسبة العرف العشائري بثبت في كفيل،
0: يعني لا مفر، يعني في دور تكميلي في بعض الأماكن يجب أن
1: أصيل.
0: يكون موجود.
1: هذا دور أصيل لا يستطيع أي قضاء.
0: من هنا يأتي أهمية استثمار هذا الأمر في تحقيق السلم
1: المرام، وهو السلم
0: الأهلي. حديث مهم وشيق، ويبدو أنه الوقت داركنا سيادة المقدم، لكن لدي رسالة من هذا الحديث المهم الذي استمعته منك. فقد أثبتت التجربة الفلسطينية مستمعين مشاهدين أن الحكمة والكلمة الطيبة والمبادرات الوطنية كانت دائما جسورا لعبور الأزمات، وأن الأعراف الأصيلة عندما تلتزم بالقانون وتحترم العدالة تتحول إلى قوة داعمة للسلم الأهلي، لا إلى بديل عن مؤسسات الدولة. فالإصلاح الحقيقي لا يحجب العدالة ولا يعطل القانون، وإنما يمنح المجتمع فرصة لتهدئة النفوس وحماية الأرواح والحفاظ على وحدة النسيج الوطني. توافق سيادة المقدم قبل أن نختم؟
1: 100%. وأنا أقول من هذا المقام بأني سعدت كثيرا بهذا اللقاء الممتع والشيق. يوجد الكثير الكثير الذي لم يقوله،
0: مهم سنقول في الحلقات القادمة.
1: لم يسعفنا الوقت، وأنا تفاجأت بكيف مر الوقت سريعا، ولكن أنا من هذا المقام أشكر كل إنسان يسعى للصلح بين الناس، أشكر كل شيخ وكل طاعن بالسن يترك شيخوخته وأشغاله وأعماله ويذهب للفصل بين الناس، أشكر كل من يسعى في هذا المقام لأن يكون رسولا بحق، ورجال الإصلاح هم رسل سلام. وأنا نعم. دائما ما أقول بأن رجل الإصلاح الذي يترك بيته
0: كل
1: في نصف الليل وأطفاله
0: من أجل وأبي أن يصلح
1: كبير من أجل أن يصلح بين الناس، فبوركت جهودهم.
0: بوركت.
1: وأنا أقول ختاما الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
0: يعني إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج حوار في السلم الأهلي. نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأخ والمصلح المقدم محمد أبو عرب على ما قدمه من توضيحات مهمة حول الأعراف العشائرية ودور الإصلاح المجتمعي في حماية السلم الأهلي. كما نشكر لكم حسن المتابعة. هذه تحياتي وتحيات الزملاء في فريق العمل دنيا خالد على بلاصي. نلتقي دائما معكم في حلقات متجددة من السلم الأهلي وحوار مستمر في السلم الأهلي. دمتم بخير وحفظ الله فلسطين وشعبها. نلتقيكم في حلقة متجددة قادمة من حوار في السلم الأهلي. إلى اللقاء.

0: في وطن يواجه الاحتلال كل يوم، حيث يقتل الإنسان ويهدم البيت وتصادر الأرض ويستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكال العدوان. تبقى وحدتنا أقوى أسلحتنا، ويبقى السلم الأهلي أساس صمودنا. فالاحتلال يسعى إلى تمزيق نسيجنا المجتمعي، أما نحن فواجبنا أن نحميه. وإذا كان العنف يمارس علينا من مستعمر مجرم، فلا يجوز أن يجد له مكانا بيننا. كيف نحمي أبناءنا من العنف؟ كيف نواجه الشائعات وخطاب الكراهية؟ كيف نصون مجتمعنا ونرسخ سيادة القانون ونحافظ على وحدتنا الوطنية؟ أسئلة نطرحها ونناقشها بكل مسؤولية وشفافية في حوار السلم الأهلي.
1: حوار في السلم الأهلي، برنامج حواري إذاعي مرئي يأتيكم عبر إذاعة أمين 24. نفتح الحوار ونقرب المسافات ونعزز ثقافة القانون، لأن المجتمع الذي يصمد في مواجهة الاحتلال قادر على حماية وحدته وصون كرامة أبنائه وبناء مستقبله. يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 2 مساء مع عبد الفتاح دولة. كونوا معنا، فالسلم الأهلي مسؤولية الجميع، ووحدة مجتمعنا هي قوة وطننا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد 6 مواطنين اليوم بعد قصف طيران الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدة، كما أصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا، والإصابات إلى 173,707 مصابين منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و 21 إصابة. وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1110 شهداء، والإصابات إلى 3599 إصابة، فيما جرى انتشال 800 جثمان. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة. على صعيد آخر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الاحتلال يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه السليم، ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد فتوح في بيان له اليوم أن هذه الخطوة تحتاج إلى استكمالها بإجراءات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين التي تقودها وتشجعها شخصيات ووزراء في حكومة اليمين المتطرفة، عبر توفير الغطاء السياسي والقانوني والحماية الأمنية لهم، بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويغذي التوسع الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بهذه الخطوة، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستيطان وآثاره المدمرة في الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. على صعيد آخر، كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة محل لبيع المواد الزراعية، وألقت القبض على المشتبه به في إحدى بلدات جنوب محافظة طوباس. وقالت الشرطة إن مواطنا تقدم بشكوى أفاد فيها بقيام مجهول بالدخول إلى محله وسرقة مبلغ مالي وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة. وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من قبل فرع المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليها، وضبط جزء من المبلغ المالي المسروق بحوزته، وتم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً. قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن إقدام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على إطلاق الرصاص المطاطي على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته يمثل تصعيدا بالغ الخطورة في محاولات اغتياله، ويكشف بصورة جلية انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في استهداف القيادات الوطنية الأسيرة في إطار إبادته المستمرة بحق الأسرى، والتي تشكل امتدادا مباشرا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف الزغاري في بيان لنادي الأسير اليوم أن القائد البرغوثي إلى جانب عدد من القيادات الوطنية الأسيرة يتعرضون منذ بدء الجريمة الإبادة الجماعية لحملة منظمة من التعذيب والتنكيل والعزل والاعتداءات المتكررة في محاولة ممنهجة لتصفيتهم جسديا ومعنويا، وهي السياسة ذاتها التي تطال آلاف الأسرى والأسيرات بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى في ظل منظومة سجنية تحولت إلى فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والجرائم المنظمة. في سياق متصل، أعلن في رام الله اليوم إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة، وتخللته شهادات حية لضحايا هذه الجرائم عن حفلات اغتصاب تمتد لساعات، ضحاياها بالمئات من الأسرى الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا في عملية ممنهجة تحظى برعاية وحماية من دولة الاحتلال، وشهادات لأسر الضحايا التي عايشت وتعايش تفاصيل جرائم ارتكبت بحق أحد أفرادها وتركت تداعيات خطيرة ومعاناة متواصلة. وقدم الأسير المحرر يوسف عمايرة منسق عام الحملة وأحد ضحايا جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي من سجانيه على مدى أشهر من اعتقاله إفادة قال فيها إنه لا يوجد مفردة في القاموس تعبر عن معاناة الأسرى الذين تعرضوا لهذا النوع البشع من الجرائم ومعاناة أسرهم وزوجاتهم وأطفالهم. وأكد عمايرة أن اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم يعد حالات فردية، بل بات منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 عملية ممنهجة تمارس في حفلات تمتد لساعات ويحظى مرتكبوها برعاية وحماية من دولة الاحتلال. ميدانيا، ردمت قوات الاحتلال اليوم 3 آبار مياه في عطوف شرقي طوباس. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية برفقة قوة من جيش الاحتلال نفذت عملية ردم ل3 آبار مياه ارتوازية تعود للمزارعين. وأضاف أن الآبار تقع في منطقة الرأس الأحمر شمال عطوف، وهي موجودة ضمن الأراضي المصنفة باء. ويذكر أن قوات الاحتلال شرعت منذ مطلع العام الحالي بعمليات تجريف واسعة في عطوف وسهل البقيعة لتنفيذ مشروع ما يسمى الخيط القرمزي لإقامة طريق عسكري وجدار فصل بطول 22 كيلومترا على أراضي المواطنين في محافظة طوباس والأغوار الشمالية. في سياق متصل، دمر مستوطنون اليوم عشرات أشجار الزيتون في قرية دير بضعيف شرق جنين. وأفاد عضو المجلس القروي حاتم رواجبة بأن الأهالي تفاجأوا صباح اليوم بتدمير المستوطنين عشرات أشجار الزيتون في أراضيهم الواقعة بمنطقة الخلايا جنوب غرب القرية، منوها إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على القرية خلال الفترة الماضية. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أخيرا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي 3 شواقل وأجورة 1، الدينار الأردني 4 شواقل و25 أجورة، اليورو 3 شواقل و43 أجورة. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ أسرية. خلصت امتحانات الثانوية العامة وارتاح الطلاب من الضغط النفسي من ضغط الدراسي، لكن يمكن بلشت مرحلة أصعب شوي على الكثير من الطلاب وهي مرحلة انتظار النتيجة. وهالمرحلة اللي معها أسئلة ما بتتوقف، شو رح أجيب وشو رح أدرس فيما بعد؟ هل التخصص اللي بحبه هو نفسه اللي لازم أدخله ولا أسمع كلام الأهل؟ هل المعدل اللي بيحدد مستقبلي فعلا ولا أمور ثانية أخرى؟ هاي الفترة طبعا مليانة بالقلق، مليانة بالضغط والتردد، مش بس عند الطلاب كمان عند أهاليهم، لأنه قرار اليوم ممكن برسم طريق سنوات في المستقبل لقدام. في حلقتنا لهاليوم رح نحكي عن كل هالتساؤلات، كيف نتعامل مع قلق النتائج وكيف نختار التخصص المناسب وشو دور الأهل حتى يكونوا داعمين مش مصدر للضغط بالنسبة لأبنائهم. رح يكون معنا بالفقرة الأولى الدكتور وحيد جبران، استشاري تعليم وتدريب ومختص بالتعليم في الطوارئ، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور وحيد.
1: صباحك أخت ولاء،
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن مرحلة حساسة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ولأهاليهم، انتهت الامتحانات، انتهى الضغط المبدئي خلينا نحكي، وبلش ضغط التفكير بالنتيجة وشو رح ندرس في الجامعة، شو مخططات الأهل وشو مخططاتنا. بداية، كيف بتم وصف هاي المرحلة ما بعد الثانوية العامة، ولماذا يشعر معظم الطلبة بقلق كبير قبل ظهور هذه النتائج؟
1: يعني بجزء من الطبيعة اهتدنا عليه ونحاول نفسره، لكن هذا ما يحدث. في قلقين، القلق الأكبر انتظار النتيجة، عشان كان بتمنى كل توفيق لكاف في طلبة التوجيه وأن إن شاء الله يكون النجاح طريقهم، لكن كمان في المرحلة المهمة ما بعد التوجيه، إلى أين سيتجهون؟ هل سيتجهون إلى أي تعليم إذا كان بدهم يستكملوا مسيرتهم التعليمية، وإذا بدهم يتوجهوا لمسارات أخرى؟ وكل المسارات جيدة، المهم أن يتميز الإنسان في أي مسار يختار. على موضوع التخصصات الجامعية والإقبال على الجامعات، والحقيقة موضوع تحدي، لأن الأمور الآن مش قضية اختيار التخصص، صار في عنا عوامل بدها تخلي الواحد كيف يختار تخصص، والموضوع لم يعد فقط أود ولا أرغب ولا أحب ولا أفضل هذا التخصص، يعني اللي هو الشغف الشخصي والميول الخاصة. لازم يأخذ بالاعتبار الواقعية الاقتصادية، قديش إمكانية هذا التخصص مرتبط بالتنمية الاقتصادية والتنمية الوطنية، قديش مرتبط بسوق العمل. وأوقات لما نفكر في سوق العمل مش بس على المستوى الفلسطيني، كمان بنروح نفكر على مستوى ما خارج فلسطين، لأن بتعرف نسبة البطالة المرتفعة بشكل عام وفي تخصصات معينة بشكل خاص. عشان هيك أوقات الواحد يصير يفكر كمان، هل التخصصات هذه عابرة للحدود؟ هل إذا ما كانش في مجال للعمل في السوق الفلسطيني، هل في مجال للعمل حتى لو كان عن بعد في السوق اللي خارج حدود فلسطين؟ وهكذا
0: يعني لما يختار الطالب تخصصه بطريقة صحيحة، بده يحاول يعمل زي دراسة جدوى مبدئية، إنه شو الإشي المناسب في السوق المحلي أو الانفتاح السوق المحلي على السوق العالمي لربما.
1: أي نعم، طبعا بالتأكيد الموضوع مهم، ما الذي يحبه لكن لا يكفي. نعم. السؤال هذا ما الذي يبرع فيه؟ يعني أفضل بدأ يختار تخصص معين، هل هذا التخصص راح يتميز وينطلق فيه ويبرع فيه، ولا راح يعني جرجل حاله بجرجل فيه؟ والتالي بدأ يكون عارف شو نقاط قوته، يعني ما بدنا يروح يقبل على تخصص والتخصص هذا ما عنده هالمهارات والنقاط قوة اللي طبعا هي خاضعة للتطوير والقابل للتطوير، بس كمان في أساسيات. هذه قضايا كلها كمان بتساعد في اختيار الموضوع.
0: نعم، يعني دكتور اليوم الطالب خلص مبارح الامتحانات الثانوية العامة، بدهم يحكوا، أو عفوا قبل أيام، بدهم يحكوا عن التخصصات اللي رح يروحوا عليها يتجهوا في الجامعة، بيكونوا مخططين مسبقا طبعا قبل الثانوية العامة. أحيانا بيكون الطالب وأهله مخططين، أنا بدي أدرس طب، أنا هندسي، وكأنه التخصصات، مع احترامنا لكل التخصصات العلمية والإنسانية، هناك تخصصات ثابتة يسعى إليها الأهل، فبصير يلقبوا ابنهم الدكتور، الدكتورة الفلانية، الدكتور الفلاني. قديش هذا الموضوع بيضغط الطالب؟ وشو بالأساس إحنا يعني أبنائنا اليوم كطلاب ثانوية عامة، شو الأسئلة اللي لازم يسألها الطالب اليوم لنفسه قبل إنه ما يكون باختيار التخصص بناء على فقط معدل؟
1: يعني نقطة جديرة بالاهتمام اللي أثرتيها، وأن ما نكتفي بأسماء التخصصات الرنانة. وبعض التخصصات الرنانة للأسف أصبح هناك بطالة عالية في هذه التخصصات التي اعتدنا عليها بتقريبا انتباه. عشان هيك الموضوع بده فكرة لأن يدرس الوضع، وبدي أرجع للأسئلة المهمة. بداية، ما الذي يحبه؟ إيش الذي يبرع فيه؟ شو نقاط قوته؟ لما نرجع لقضية فرص العمل المتاحة في السوق الفلسطيني، والسوق ضيق محدود جدا، لكن هذه كمان ممكن تكون خارج فلسطين وبرضه الإمكانات محدودة. أنا ليش بقول كل هذه القضايا؟ لأن مش بس بدنا نشوف المساحات والمجالات، كمان بدنا نشوف المحددات الموجودة. هلا عشان هيك حاليا بده يبدأ يفكر في التخصصات اللي تتصل بما ذكرنا. يعني أنا في تخصصات لازم يبتعد عنها حتى لو كان يحبها، إلا إذا كان لغرض أن يكون يعني خلاص أنا أمتلك هذا التخصص وأنا عندي شهادة تخصص، بس هذا لا يكفي. فلما يقول الواحد يقعد يفكر مثلا في التخصصات الملائمة لسوق العمل والتنمية في فلسطين، وحاليا في مقدمتها بتقع التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. وميزتها هاي أنها هي عابرة للحدود. يعني أنا بعرف مثلا في غزة حاليا وقبل الحرب الأخيرة في 23 في شباب كثير هم موجودين على أرض غزة، كانوا على تواصل وعمل عن بعد مع شركات عالمية في موضوع الاقتصاد الرقمي أو في التكنولوجيا أو في المهارات الرقمية. عشان هيك خلينا أستغل هذه الفرصة أن أقول للطالب حتى لو اختار أي تخصص من التخصصات، لا يكفي أن يحمل شهادة في هذا التخصص، منيح أن يتعمق ويتميز، لكن كمان لازم يكون يفكر في مجموعة مهارات مساندة زي اللغات، زي المهارات الرقمية، حتى لو كان في تخصص بعيد عن التخصص اللي العلاقة بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي. لازم يكون عنده مهارات رقمية، استخدام الحاسوب، إتقان اللغات، وعنده بعض المهارات كيف يعمل في فريق، كيف يفكر نقديا، كيف يختار، كيف يتخذ قرار. إذن في عندنا التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا مهمة. حاليا في تخصصات العلاقة بعلوم طبية ومساندة وتأهيل، يعني غير الصيدلة والتمريض والطب المعهود، أن في تخصصات حاليا العلاج الطبيعي الوظيفي بدأ يزداد الاهتمام به في فلسطين، الأمور ذات العلاقة بالأطراف الصناعية، تخصص تمريض تخصصي مش هيك تمريض عام، إنما وقت مثلا إلى علاقة نفترض تمريض العناية المكثفة أو تمريض للعلاقة بالأورام وهكذا. كمان التخصصات اللي لها علاقة بالتنمية المستدامة والبيئة زي الطاقة المتجددة وهندسة الطاقة الشمسية والبديلة، وبالتالي حتى في الهندسة حاليا في تخصصات غير تقليدية وكذلك في الطب.
0: نعم، يعني أنت طرحت موضوعين مهمات جدا دكتور، فيما يتعلق بأنه ما أنظر للأشياء اللي أنا بدي إياها، وفي نفس الوقت برضو ما روحش إشي أنا مش بما معناه مش على مؤهلاتي ما بتسمح لي أني أروح هذا التخصص. يعني مثلا ممكن في القطاعات التكنولوجية اليوم مثلا أو ما يتعلق بالأشياء الرقمية لها سوق منفتح عالميا، ولكن بعض الطلاب ليست لديهم القدرة على الدخول في هذا التخصص وبحبوا تخصص ثاني. ولكن اليوم كيف ممكن برضو التخصص التقليدي نعمل منه تخصص مختلف؟ يعني أنت تحدثت الآن عن تخصص داخل التخصصات، أحيانا بيكون مثلا التمريض اللي بيكون للطوارئ، يعني تخصصات داخلية ما كنا نسمع عنها في السابق، فكيف ممكن أنا أستثمر هذا التخصص التقليدي ليصبح غير تقليدي وأشتغل في مجال أنا بحبه بالفعل؟
1: يعني برضه نقطة كثير كويسة. أنا نفترض أن طلعت تخصصت في التمريض وكان التمريض بشكل عام، وجدت أنه السوق ضيق والمجالات محدودة والمستشفيات تعاني نظر الأوضاع الاقتصادية ذات العلاقة بالرواتب بشكل عام. هلا هو أنا بتيجي قضية أنه مش أن أنا بدي أبحث عن فرص عمل فقط. حاليا هناك من يفكرون أن مهم يخلقوا الفرص ولا ينتظرون الفرص، وهذا ما يسمى بالريادة. يعني نفترض أن عندي شهادة تمريض عام ومش واجد مجال التمريضات، هلا هون أنا ممكن كيف أن يكون عندي مرونة بحيث أعمل على تطوير هذه الشهادة والمؤهلات الموجودة عندي من خلال الولوج إلى منصات تعليمية تطويرية، والأيام الأمور هذه كثيرة، المنصات والتعليم المفتوح ومصادر التعليم المفتوح واليوتيوب، في شغلات كثير حاليا هذه بتساعد، بحيث أن كمان حتى بتمنع الشهادات، أن بحيث أقول أنا لست يعني طبعا كل احترام للتمرين، بس أنا قد كمثال أن أنا مهاراتي تتجاوز المهارات اللي أنا تعلمتها في الجامعة، وهي تمتد إلى ما هو أكثر من تمريض نحو عام. فأنا مثلا رحت أن تعمقت في هذا الجانب، وكان هذا كمان قضية المرونة بدها اهتمام. وخلينا كده أخت ولاء على قضية، يعني ما بدنا هيك ظل التغني بالشهادات والخلو من المهارات، المهارات أهم من الشهادات. في ناس لا يمتلكون شهادات لكن لديهم مهارات
0: عالية من خبرة العمل
1: عالية، وبالتالي أنا أوقات بصير واحد يعني ممكن أن حد يروح يتنافس شخصين حتى لو كان عنده نفس المؤهل، حتى لو كان واحد ماخذ درجة الامتياز في هذا التخصص وحد ثاني ممكن يكون درجة جيد في هذا التخصص، لكن في المقابلات إذا برز في المهارات اللي عم بيبحث عنها صاحب العمل راح يفضل الشخص اللي عنده درجة يعني تقدير جيد أكثر من تقدير امتياز، لأنه ما بده حد أنه يقعد يتفاخر أن لدي خريج درجة A والامتياز، أنا لدي خريج لديه المهارات التي تمكنه من الإبداع في مجال العمل اللي أنا بدي يعني بدي أوظفه لأجله.
0: نعم، يعني هاي برضو فرصة كثير مهمة أن نحكي لطلابنا بما معناه لما تخوضوا تجربة أو معترك الدراسة، أيضا روحوا كمان للمجال العملي أو حاولوا في بداياتكم الدراسية في الجامعة أنه تروحوا لمعترك العمل حتى يصير في عندهم خبرة، لأنه برضو هاي النقطة لازم نركز عليها دكتور، فيما يتعلق بأنهم انتهوا من الجامعة وبدهم يروحوا على سوق العمل، بتفاجأ الطالب أنه انشغل فترة الدراسة بأنه بده يحصل علامة A و A بلس، ولكن لما راح على سوق العمل الخبرة المهنية ضعيفة كثير عنده، بالتالي تم رفضه في سوق العمل، خصوصا أنه عندنا نسبة خريجين كبيرة في فلسطين.
1: ما هو كمان نقطة ولا هذه مهمة، يعني هذا كمان دعوة صريحة وقوية. أنا في مقاعد الدراسة الجامعية ممكن بعد السنة الأولى ما بيصير أني بس بدي أركز على دراستي وعلى مساقاتي المباشرة، حتى أصلا الناس خريجين كثير وكثير لما بتخرج بيقول لك أنا اللي عم بشغل فيه لا علاقة له باللي أنا درسته. عشان هيك حتى هو في أثناء الدراسة الجامعية لازم يبدأ يفتح خط موازي، يقعد يشوف في مجالات ثانية من خلالها يتطور، اللغات، المهارات الرقمية، مهارات كيف أن إذا دخل على مقابلة كيف أن مثلا يقدر يقنع، كيف مثلا إذا كان بدأ يشوف هذه المهارات الحياتية والمهارات القرن الحادي والعشرين اللي ما بيمتلكهاش بضيع. يعني مثلا كمان بده يكون جاهز للمقابله، ولما نروح لمقابله مش راح احد يقول لك قد ايش جبت في الشهاده، ما كل هذا موجود في السي في، ولا راح يقول لك شو المجالات والمساقات اللي تعلمتها كله في السي في،
0: يعكس لي على ارض الواقع.
1: راح يبدا اسئله بسموها المقابلات القائمه على الكفايات، بده يشوف كيف بيحل مشاكل، كيف بيتخذ قرار، كيف بيعمل بفريق، كيف بيقدر يقود، كيف بيقدر مثلا يبدع. هذا اللي الناس اللي عم بدورها حاليا، ما عادش حد بدور على شهادات فقط. هذه يعني انا بعرف في مؤسسات ولا بتقول له وين الشهادات، ولا بتقول له هات ملف الشهادات بعدين، ولان السي في كله موجود، بس بيدخلوا في القضايا الثانيه، هذه المهمه الكفايات والمهارات والقيم والاتجاهات.
0: نعم بكل تأكيد. يعني رسالة أخيرة إضافة لكل هذه المواضيع المهمة اللي تحدثت فيها دكتور وحيد حول الموضوع، وإن شاء الله طبعا نتمنى النجاح لكل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة ويدخلوا معترك الحياة بالطريقة الصحيحة حتى يكونوا ناجحين جميعا. رسالة أخيرة للطلاب والأهالي في هذه المرحلة.
1: يعني أنا بدي أعتبر مروا في مرحلة قلق عالية، ياخذوا لهم كم يوم طلبة التوجيه اللي بانتظار نتائج، هيك عملوا هيك شوية يعني غسيل ذهن، تصفية ذهن، شوية راحة. بعرف مش سهل الحكي بس بدهم يحاولوا، ما هو في جانب للبعد الشخصي، يعني مش كل شيء جاي من برا، فبدأ يفكر يصفي ذهنه، بس بده كمان يبدأ يدخل على مواقع الجامعات يشوف شو التخصصات ويشوف يقرأ عنها، بده يسأل ناس آخرين دخلوا هذه التخصصات وناس يعني يقدر يفيدوه، ما بده يقعد يقول بس لأن الجار وابن الجار وابن العم وبنت العم أن بس لأنهم ما اختاروا هذا، يروح يسألهم، يسأل جيرانه، يسأل الطلبة، يسأل الخريجين. فبالتالي السؤال هو مفتاح العلم، فبده يسأل، بده يقرأ، بده يفحص، بده يتصفح ويكون صورة، بحيث أن لما بده يروح يختار هذا القرار بده يكون قرار يعني بناء على بيانات ومعلومات. كمان بده يكون عند المرونة قد لا يتاح له هذا التخصص، فبالتالي بده يروح شيء يفكر في خيارات،
0: خيارات المهنية أيضا اللي يعني التخصصات المهنية اللي أحيانا أنا لا أنا ابني يروح مهني، ليش شو ناقصه مثلا ابني بيجيب معدل 90 ولا 85 ليش لا يروح تخصص مهني؟ وكأنه التخصص المهني شيء يعني مش برستيج عند الأهل أو عند الطالب، علما أنه فيما بعد ممكن يتخرج من الجامعة ويروح على القطاع المهني من أول وجديد.
1: طب ما هو لاحظ أن في ناس أوقات بروح بأخذ مع شهادة وبقضي مجموعة من السنوات في الشهادة الجامعية وفي الآخر بروح بتجه نحو اتجاه مهني وبشتغل على في مجال ما له علاقة بشهادته. إذا ما دام أنه بده يبحث عن مصدر رزق وبده يبحث عن تحقيق ذات، هلا ليس شرطا أن يكون مساقات جامعية وبرامج جامعية رغم أهميتها في برامج التعليم والتدريب المهني، هذه كمان مهارات عالية متخصصة نوعية وسوق العمل يعني متاح أكثر.
0: نعم.
1: من التخصصات أو بعض التخصصات الجامعية
0: بكل تأكيد. يعني بنتمنى النجاح وتحقيق أحلام كل طلاب وطالبات الثانوية العامة، ودائما بنقول إنه للي ما رح يحالفهم الحظ إنه الحياة ما بتوقف على فقط معدل، إنما في مسارات أخرى ممكن تكون أهم من هذه المرحلة بالتحديد. بشكرك مرة ثانية الدكتور وحيد جبران استشاري تعليم وتدريب مختص في التعليم في الطوارئ، شكرا لك. إذن مستمعتنا ومستمعينا ومشاهدينا مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية، وبنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ عايد حوشية، بعد قليل إن شاء الله راح يكون معنا المدرب النفسي والاجتماعي لنحكي عن الأبعاد النفسية وعن الأبعاد الاجتماعية لموضوع انتهاء مرحلة الثانوية العامة. يعني ممكن بنروح على الجامعة وبيكون مرحلة الدراسة في الجامعة أصعب، والمعترك الحياة في الحياة العملية بتكون أصعب لربما من الثانوية العامة، لكن الضغط النفسي وشد الأعصاب اللي بيكون عند الطلاب وعند أهاليهم ممكن أكثر، بيكون التخوف من أنه انتظار النتيجة، هل ابني رح يجيب المعدل اللي أنا بحلم فيه؟ هل رح يحقق لي المطلوب؟ هل رح يدخل التخصص اللي أنا بتمنى أنه يدخل طول فترة دراسته وأنا بحلم في هذا الموضوع؟ خصوصا يعني أحكينا كثير من الأهالي بلقبوا أبنائهم بالدكتور، بالمهندس، بالمحامي، الصحفي إلى آخره من المسميات. فنتمنى طبعا مرة ثانية النجاح لكل طلابنا وطالب.

0: بدنا نحكي أكثر عن البعد الاجتماعي والنفسي في هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ عايد حوشية، مدرب نفسي واجتماعي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عايد.
1: أهلا صباح.
0: يسعد صباحك يا ربي كل أوقاتك. يعني أستاذ عايد، انتهت مرحلة ممكن الطلاب وأهاليهم بيعتبروها المرحلة الأصعب، ولكن بلشت مرحلة برضو مش أقل صعوبة اللي هي فترة انتظار نتائج الثانوية العامة. هل بنتي ولا ابني رح يكونوا دكاترة، محامين، إلى آخره من المسميات اللي بيطمحوا إلها الأهل قبل أبنائهم. لماذا تتحول فترة انتظار النتائج لمصدر توتر كبير في البداية؟ تفضل.
1: يعني بداية نتمنى يعني التوفيق لجميع الطلاب وطالبات الثانوية العامة، وبنشكر كافة كوادر التربية والتعليم من مراقبين ومشرفين على إنجاح هذا الاختبار الوطني. ونتذكر أنه في بعض المواقع كمان تعرض الطلبة لمضايقات في مسافر يطا وإغلاق بوابات وإلى آخره، ولكن بجهود حثيثة تم علاج هذا الأمر. بخصوص يعني الثانوية العامة، هي مفرغ طرق، هي تضع الطالب، هي هدف قصير المدى في تصنيف الأهداف، والهدف متوسط المدى هو عالم الجامعة والتعليم الأكاديمي أو المهني، والهدف السامي أو الهدف بعيد المدى من أنا بعد هذه التخصصات، رجل أعمال، طبيب، مهندس، أخصائي نفسي، محاضر جامعي، مدرس، اللي هو. فأنجز الطلاب اليوم أو طلبة الثانوية العامة أنجزوا ما نطلق عليه الهدف قصير المدى، وهذا الهدف هو يعني باكورة جهد 12 عام، وبالتالي القلق مشروع. القلق دائما أقوى أنواع القلق وأشدها وطأة على النفس هو قلق الانتظار.
0: نعم.
1: يعني بيرخي بظلاله النفسية، وبيعمل لنا اضطرابات، وبيعمل لنا شغلات كثيرة بتأثر على حالتنا النفسية.
0: نعم، هذا في حال أنه القلق الطبيعي اللي أي إنسان فينا يعني في فترة معينة بتفكيره بشيء معين بيعمل له اضطراب وقلق، ويعني هي لا شك أنها مرحلة صعبة عليهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. لكن هذا في الفترة الطبيعية، متى يحتاج بالفعل إلى تدخل ويصبح هذا القلق غير طبيعي عند الطالب؟ وكيف ممكن أنه يتم أنه نحكي لطلابنا اليوم وطالباتنا اللي بيسمعونا أنه طرق معينة لحتى يسيطروا على هذا القلق والخوف اللي عندهم؟
1: يعني يصبح غير طبيعي عندما يضرب روتين الحياة لدينا، عندما يضرب السياق الطبيعي. السياق الطبيعي هو النوم العادي، الطعام العادي، والعلاقات الاجتماعية العادية، والقيام بالمهمات بشكل عادي. عندما يحدث اضطراب في هذا الروتين، هذا يستدعي التدخل. بمعنى اضطرابات نوم، يعني بنامش او ارق شديد او بضل نايم، هذه بوكلش او بوكل بشراهة. لكن في موضوع الثانوية العامة الاكل يعني بيكون هذا الخيار الثاني، بيكون خفيف، يعني النفس ما بتكون تجوز الاكل، عارفة.
0: نعم.
1: كمان ينعكس على العلاقات، احيانا تلعب الاسر دور ضاغط في هذا الموضوع. دور ضاغط هو الالحاح على الرقم التراكمي، قديش بتجيب او بتجيبي، بدنا ندرسك طب زي بنت عمك او زي ابن عمك او مهندس. هذه الضغوطات اللي بتمارسها الأسرة واللي دائما احنا بننبه إلها، للأسف يعني بتضل موجودة حتى من أكبر الناس خبرة. يعني حتى الأخصائيين اللي بدربوا الناس ما يقوموا بهذه الأخطاء بيرتكبوها في بيوتهم، لأنه لما بتصير الشغلة بتخصني بصير أب أو أم،
0: الوضع مختلف.
1: بتجرد من ثوب الأخصائي المهني اللي بنظر وبيعطي مواعظ وإرشادات وإلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا اللي بدنا ننتبه له. هذا اللي بدنا نقوله.
0: لكن أحيانا الموضوع بيمتد، يعني أستاذ عايد، على ممكن المشكلة تمتد أكثر لطالب الثانوية العامة، إنه بيكون في له ممكن أقارب في الثانوية العامة أو أصدقاء أو جيران في الثانوية، فبصير المقارنات اللي عند الأهل، مش ابن فلان يجيب كذا وكذا وأنت تفضحني بين الناس، معدلك يكون في 70 وفلان يجيب في 90، أو أنت تحمل لك مادة، فهاي المقارنات اللي بتضغط فعلا على نفسية الطالب. قديش الأهل يعني بدون قصد أحيانا بيرتكبوا هاي الأخطاء اللي مع أبنائهم، اللي بتزيد من حدة التوتر عند الطالب. لكن كيف اليوم لازم يكونوا الأهل داعمين بشكل عملي وليس مجرد كلام، إنه إذا جبت في الثانوية العامة في 90 لك سيارة، يعني بشكل لا عملي لا لا وليس لا بالكلمات، ليس يعني
1: لا لا لا لا، هي مش بدون قصد، هي ضمن سياق روتيني تربوي بتعاملوا دائما، يعني كيف زي لغوة على اللسان هيك، يعني إشي فطرة تلقائي، وكأنه بنكون يعني جزء من البنية السوسيولوجية أو الاجتماعية عندنا، يعني إنه إحنا نبدأ بهاي الكلمات. المقارنات كارثية، المقارنات تجعلنا في حالة من التقدير المتدني لذاتنا، المقارنات تهز وتزعزع ثقتنا بذاتنا وبالآخرين، والمقارنات هي يعني نمط أو حيلة أو أسلوب غير موفق، لا في بناء مستقبل ولا في تطوير ذات ولا في يعني رسم معالم لحياة مهنية جديدة، ولا كمان في التربية. يعني انت كمان عندك الأطفال في سن معين بيبقى منتبه لكيف أمه وأبوه بتعاملوا معه، وبيبقى فيه يميز مين هو اللي بأخذ رقم واحد في العناية والاهتمام والحب، فما بالك لما بتحكي عن ثانوية عامة. فعندنا يعني بحاجة ماسة لتصويب العديد من الأخطاء الشائعة التربوية التي نمارسها في تعاملنا مع الأبناء، سواء في فترات الدراسة أو في التربية أو في فترة أو مرحلة انتظار نتائج الثانوية العامة. اليوم عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين، آن الأوان أن نتجرد من الوظائف أو من التفكير في الوظائف التي نصعد من خلالها إلى مكانة اجتماعية، ونذهب باتجاه المهن والحرف

0: اليوم علينا التدقيق أكثر. يعني المجتمعات المتطورة انبنت بالمهن والحرف، لا بالطب ولا بالتمريض ولا بالهندسة،
1: مع احترام كل التخصصات، إلا أنه يعني على حاجة سوق العمل يفترض أنها تطرح التخصصات. أيضا اليوم بدنا نحكي في موضوع مهم أستاذ عايد، يعني إن شاء الله ربنا بينجح كل الطلاب وبيحققوا أحلامهم وأكثر، ولكن يعني في حال أنه الطالب ما حصل على المعدل اللي كان بتوقعه، بنيجي إحنا بنروح من الامتحان نجمع على الآلة الحاسبة، جبت هنا عندي صح هنا عندي خطأ، بجيب في المادة هاي 90 من 100 وبس، ببلش يحسب الطالب ويحسبوا معاه كل أهله. فاليوم خاب أمل الطالب في المعدل، كان متوقع مثلا معدل معين ونزل 3 أو 4 درجات من هذا المعدل، أو يعني لا سمح الله كان أكثر من هذا الرقم. كيف اليوم لازم يتعامل الطالب مع خيبة الأمل اللي حصلت له إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع؟
0: يعني قبل سنوات خيبة الأمل كانت مبررة، يعني لأنه بتعيد السنة كلها. اليوم بعد المرحلة الرئيسية في مرحلتين، في دورة بشهر 8 ودورة بشهر 12، فلا يوجد ما نطلق عليه فرصة ضائعة أو فشل، يعني في مساحة كافية للتعديل والتطوير وتكرار التجربة في مواد معينة بحيث أنه نحصل على العلامة أو الدرجة اللي تأهلنا للحصول على هذا التخصص أو ذلك. وهذا للأهل المفروض كمان نبوا فيه بأبنائهم، مش من باب الاتكالية وإنه يركن إنه لا، من باب إنه يعني ليست نهاية الحياة وليست نهاية المطاف وليست نهاية المستقبل، هنالك فرص شهر 8 شهر 12 في مجال في مكانية للتعديل. وكثير طلاب اللي عدلوا، يعني كان ما بقدر يدخل طب عدل دخل طب، في ما بعلامته بتأهلوش يدخل الجامعة أقل من 65 عدل كمان اجتاز. ودري بالك الامتحانات الدورة الثانية والثالثة يعني في نفس العام بيكون كمان فيهن رحمة في صياغة الأسئلة ورحمة كمان في التصحيح مختلف عن الامتحان الرئيسي، وبالتالي بيكون في فرص أفضل. لأنه الطلاب يكونوا، لما بقول رحمة بقولش إنه بيحطوا علامات للطلاب هيك، بقول إنه يعني ما بيكون هذاك التدقيق العالي، يعني بيكونوا يدوروا على الصح مش على الغلط. يعني لو عندك سؤال
1: لمساندة الطالب، لمساندة الطالب أولا وأخيرا، والأهم يعني من كل هذا الموضوع إنه أيضا ما بغيب الطالب فترة عن الالتحاق بالجامعة.
0: 100% التصحيح دائما لصالح الطالب، يعني المصحح قدامه إجابتين، واحد يغلط وواحد صح، بحط العلامة على الإجابة الصح للطالب. يعني وهذه من القضايا اللي هي من شأنها تمكين وإعادة الأمل والدعم والتعزيز. وبالتالي في مساحات، في فرص، في إمكانيات إنه إحنا نعدل، نختار المسار المهني أو الأكاديمي اللي ينسجم مع ميولنا واتجاهاتنا وقدراتنا وطموحاتنا وينطبق أو يتقارب أو يلامس ما تفضلتين به، وهو سوق العمل، احتياج سوق العمل.
1: نعم، يعني قبل الختام ما أستاذ عايد، كلمة أخيرة لكل طالب ينتظر نتيجة الثانوية العامة، وبرضو لأهاليهم اللي شوي مشدودة أعصابهم أكثر ممكن من الطلاب.
0: يعني إحنا دائما بنشوف الأهل هم مصدر الضغط الرئيسي، الطالب بيطلع مع أصحابه بنسى بينكت بيلعب بيطلع رحلة، لكن ريثما عاد إلى البيت تنتظره نفس الأسئلة ونفس الأجوبة. فالرسالة مش للطلاب، إذا كنا مصدر الضغط وحيدنا مصدر الضغط، الطالب بينتظر 10-15 يوم اللي ضايلات وبيحصل على النتيجة وبيطبل وبزمر وبغني وبنبسط. المشكلة عندنا في الأهل، الأهل مصدر الضغط الرئيس للطلاب، وأحياناً وللأسف الشديد بحكيها صارت في من وراء ضغوطات الأهل محاولات انتحار. يعني ما بنحكي أسرار، إحنا قاعدين بنحكي إشي صار وحوادث صارت. فالرسالة للأهل، خفوا عن أبنائكم، اتركوهم يعني يشكون عباب البحر نحو مستقبلهم ونحو 100%. خليهم هم يبحروا في هذه القوارب اللي بتحدد

0: مستقبلهم، يجدفوا منيح، يحطوا هدفهم بطريقة صحيحة بعيدا عن الضغط والتوتر والرهبة. فقط مطلوب من الأهل يروقوا، يعني يروقوا فقط. تمام،
1: بكل تأكيد. إذن أشكرك مرة أخرى كل الشكر للأستاذ عايد حوشية، المدرب النفسي والاجتماعي. يعني مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج نوافذ أسرية. بنرجع بنذكر دائما، بنحكي أنه الثانوية العامة هي محطة مهمة بحياة كل طالب وطالبة، لكنها أبدا هي مش نهاية الطريق، ولا المعدل لحاله هو اللي بيحدد قيمة الإنسان أو مستقبله المهني والوظيفي. الأهم أنه نعرف إحنا شو بنحب وشو قدراتنا، نختار الطريق اللي إحنا بدنا نختاره بقناعة حتى إنا ننجح ونبدع فيه مع دعم وتشجيع من أهلنا والمحيطين فينا، بعيدا عن الضغط وبعيدا عن المقارنات اللي أحيانا بيخطئوا فيها بعض الأهالي. كل الشكر لضيوفنا في هذه الحلقة ولكل طالب وطالبة بانتظار نتائجهم من القلب. من نتمنى لكم تفرحوا كل الفرح، هاي الفرحة الاستثنائية بحياة أي إنسان، إذا ما كانت مثل ما تمنيتوا لا تيأسوا، والحياة مليانة فرص والنجاح له أكثر من طريق بكل تأكيد. المهم تظلوا مؤمنين بأنفسكم وتكملوا مشواركم لقدام. في الختام بوجه شكري لزميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم، ولا صالح، في أمان الله.

0: في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعا.
1: إعلامنا ليس ضجيجا بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
2: أخبار، أخبار. موسيقى. أمان وين ما كنت، معك أمن 24.

على دربك يا ابو عمار، سرنا ولازلنا نسير هذا الوطن، هذا الوطن ما بيرجع، واحنا بعكس السير الا بوحدة وطنية مع منظمة.

واحنا على خطاك نسير. حلمك يا ابو عمار، حلمك يا ابو عمار شايفه لابد يصير. يا يا يا يا با انت اللي زرعت، انت اللي زرعت فينا الثورة، انت اللي زرعت فينا الثورة بمنظمة

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهاد 6 مواطنين بينهم سيدة، كما أصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا، وقصف مدفعي عنيف يستهدف شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي القطاع. نازحون في قطاع غزة يشاركون بوقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم جباليا شمال القطاع للمطالبة باستمرار تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين ورفضا لتصريحات بشأن إنهاء دور الوكالة. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يؤكد أن قرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه السليم، ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بهذه الخطوة واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستيطان وآثاره المدمرة في الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الصغاري يؤكد أن إقدام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على إطلاق الرصاص المطاطي على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته يمثل تصعيدا بالغ الخطورة في محاولات اغتياله. قوات الاحتلال تركب سياجا حديديا فوق جدار الفصل في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في أراضي قرية سكة غرب مدينة دورة جنوب الخليل، ويشرعون بإقامة بؤرة استيطانية أخرى قرب منازل غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال بتحويل ما تسمى مستوطنة جبعات زئيف المقامة على أراض فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة من مجلس محلي إلى مدينة، ما يكرس واقعا استيطانيا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. أخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3 شواقل وأجورة 1، الدينار الأردني 4 شواقل و25 أجورة، واليورو 3 شواقل و43 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي. قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطارة كثافة سير للخارج من بيرزيت، الجلزون أزمة بالاتجاهين، دوار مخماس أزمة باتجاه الجنوب، قلنديا أزمة للخارج وجبع أزمة وتفتيش للخارج، زعيم أزمة باتجاه الشمال، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء فرش الهواء كثافة سير بالاتجاهين، رأس الجورع، الفوار، سعير، النبي يونس، والعروب العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة. عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، وتياسير مغلق، وعين شبلي مغلقة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمين 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمين 24. طريقكم آمن.

مع السلامة يا مس كفايح، مع السلامة.

0: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
0: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. قصف مدفعي عنيف يستهدف شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. نازحون في قطاع غزة يشاركون بوقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم جباليا شمال القطاع للمطالبة باستمرار تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين، ورفضا لتصريحات بشأن إنهاء دور الوكالة. الشرطة تقبض اليوم على شخص محكوم غيابيا وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة عام وهارب من وجه العدالة منذ 4 سنوات في قضايا تتعلق بحيازة وتعاطي مواد يشتبه بأنها مخدرة في جنين، وتم التحفظ على الشخص وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. وزير الزراعة رزق سليمية يعلن أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من يوم غدا بصرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 2,200,000 شيكل. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته، بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد السياسات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في حي الجبريات قرب مخيم جنين. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في أراضي قرية سكة غرب مدينة دورة جنوب الخليل، ويشرعون بإقامة بؤرة استيطانية أخرى قرب منازل غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تواصل عمليات الهدم في مسافر يطا بعد هدم منزل في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال بتحويل ما تسمى مستوطنة جبعات زائف المقامة على أراضي فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، ما يكرس واقعا استيطانيا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو مساء اليوم والليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

مساء الخير. مساء الخير، مساء الصمود ومساء الحرية والسلام على هذا الوطن الغالي الذي رغم كل ما يعانيه يبقى عزيزا غاليا منيعا في وجه الظلم والظلام. هذا الوطن الذي مهما ضاقت به الحياة لا يضيق بنا، بل يبقى أبيا شامخا عزيزا عطوفا كريما على أبنائه. مساء السلام على مدينة السلام، على القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. مساء الخير والسلام على فلسطين بكل مدنها وقراها ومخيماتها، بسهولها وجبالها وبكل شبر من ترابها الذي يشهد أن هنا لا مكان لأحد إلا لنا، نحن أصحاب الأرض، أصحاب الحق وحماة الوطن. أعزائنا المستمعين والمشاهدين أينما كنتم وحيثما تستمعون إلينا في هذه اللحظات، أهلا وسهلا بكم، نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج ملف اليوم عبر أثير إذاعة أمن 24. عبر أثير أمن 24 إذاعة الكل الفلسطيني نجدد لكم الشكر على ثقتكم الدائمة مستمعين الكرام وعلى حسن متابعتكم لنا، ونعتز دوما بأن نكون معكم في كل يوم لنضع بين أيديكم أبرز الملفات والقضايا التي تمس حياتنا اليومية ونقاربها بالحوار والتحليل والرؤى المتعددة، فكونوا معنا في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم التي تمس حياتنا اليومية ونقاربها بالحوار والتحليل والرؤى المتعددة. فكونوا معنا في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. سأكون معكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، أنا وعد أبو عصيدة، وهذه تحياتي ومحبتي لكم.

أيضا تحية، كل التحية لزميل محمد أبو قرع الذي يرافقنا من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. إذن نرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من ملف اليوم، ونذكركم بأنه يمكنكم الاستماع إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن الحبيب، القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، وجنين 107.6، غزة 97.3، وطوباس 106.

أيضا نذكركم مستمعينا الكرام يمكنكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني www.amin24.bs. ويمكنكم متابعتنا كذلك عبر البث المرئي عبر باقة التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في وكل زون ومدى تي في، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمن 24.

في هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم نتوقف عند ملف يعد من أخطر الملفات التي تواجه مدينة القدس اليوم في ظل تسارع المخططات الاستيطانية التي تستهدف المدينة المحتلة. فبين قرار سلطات الاحتلال تحويل ما تسمى مستوطنة جبعات زئيب إلى مدينة بما يعنيه ذلك من توسيع للمشروع الاستيطاني والمضي في إقامة أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني مأهول بالسكان في حي إمليسون بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر.

قبل أن نبدأ في هذا الملف ونستضيف معنا المختصين حول هذا الموضوع، نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الحلقة الجديدة من ملف اليوم.

0: عودة إليكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونستكمل وإياكم الحلقة الجديدة من ملف اليوم. إذن تبدو مدينة القدس أمام مرحلة جديدة من محاولات فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد في تحدي مستمر للشرعية الدولية وفي استهداف مباشر لهوية المدينة ومستقبلها. فما دلالات هذه الخطوات وما أهدافها، وإلى أين تتجه السياسة الاستيطانية في محافظة القدس؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأول عبر الهاتف، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر رجوب. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر عبر أثير أمن 24.
1: مساء الخير يا وعد، يعطيكم العافية.
0: تحياتنا لك. يعني أستاذ عمر، قبل أن ننتقل إلى المخطط الاستيطاني الجديد في حي أم ليسون الواقع بين بلدتي جبل المكبر وسور باهر، ظهر تطور لافت لا يقل خطورة، وهو قرار سلطات الاحتلال تحويل ما تسمى مستوطنة جبعات زئيف من مجلس محلي إلى مدينة. هو قرار حذرتم منه في محافظة القدس واعتبرتوه خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض واقع جديد. يعني ماذا يعني عمليا أن تحول مستوطنة من مجلس محلي إلى مدينة؟ ما الذي يتغير عمليا على الأرض؟ تفضل.
1: مرة أخرى مساء الخير ويعطيكم ألف عافية. لابد عند التطرق لهذا الموضوع أولا الحديث عن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من خلف قرار سلطات الاحتلال بتحويل ما تسمى مستعمرة جذعات زئيف المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. أولا الاحتلال الإسرائيلي وصف هذه الخطوة بأنها خطوة تاريخية، وهو بكل حال يهدف أولا إلى تعزيز السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وترسيخ الاستيطان، بالإضافة إلى انعكاسات هذا القرار مباشرة على الخطة الاستعمارية للمستعمرة من ناحية توسيع وزيادة مساحة المستعمرة، زيادة المشاريع الاستعمارية داخلها من ناحية البنية التحتية والمرافق وما يتعلق أيضا بإقامة وحدات سكنية إضافية جديدة. وبالتالي يحقق الاحتلال الإسرائيلي عامل أو يعني يحصل الاحتلال الإسرائيلي على عامل جذب لليهود إلى هذه المستعمرة، وهو ما يسعى إلى تحقيقه الهدف الديموغرافي في مدينة القدس. أما تداعيات هذا القرار، أولا فهي تمثل مصدر تهديد للالتهام المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين. ثانيا يسعى الاحتلال إلى عمل حلقة وصل بين جذعات زئيف أو بين مدينة القدس والمستعمرات المقامة شمال مدينة القدس من خلال مستعمرة جذعات زئيف. جذعات زئيف هي حلقة وصل ما بين عمق المدينة المقدسة والمستعمرات المقامة على أطراف رام الله تحديدا في الناحية الشمالية من مدينة القدس، وصولا حتى إلى السفوح الشمالية للمدينة. وبالتالي نتحدث عن حزام استيطاني كامل سيتصل بالمدينة المقدسة وعمق المدينة بشكل محدد. وهنا الاحتلال يسعى بكل حال من الأحوال إلى إعادة رسم المشهد الديموغرافي والجغرافي في المدينة، ديموغرافيا بطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين سواء بتهجيرهم من داخل المدينة المقدسة أو من خلال الاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من التوسع. وهنا نتحدث عن منطقة شمال مدينة القدس بشكل عام، بالإضافة أيضا أختي الكريمة إلى ما يتعلق بالسيطرة على الأرض والدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية في هذا المكان، والأكثر خطورة حتى الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس. الاحتلال بهذه المشاريع الاستعمارية هو فعليا يعزل المدينة المقدسة عن مدن الضفة الغربية، يقطع الامتداد نحو مدينة رام الله حتى يعمل على شرذمة البلدات الفلسطينية في شمال مدينة القدس. وشوف الصورة كيف راح تكون، احنا بنتحدث الآن بعد هذا الواقع الاستيطاني عن بلدات فلسطينية متقطعة الأوصال، والمشهد هو للبناء الاستعماري فعلي. يعني الأماكن المتصلة ببعضها هي المستعمرات والبؤر الاستيطانية القريبة من جذعات زئيف. ولعل الأمر الأكثر خطورة كمان وشوفي كمان لو ضلينا نعدد لبكرة الصبح يعني كثير المخاطر وكثير هاي التداعيات.
0: نعم.
1: لكن الاحتلال كمان يهدف بأي شكل من الأشكال إلى إغلاق المنطقة الشمالية من مدينة القدس مما يسميها حسب مخططه مخطط القدس الكبرى. ومستعمرة جذعات زئيف كمان 35,000 مستعمر، ويسعى الاحتلال إلى ضمها إلى حدود ما تسمى بلدية القدس، هي والعديد من المستعمرات القريبة من جذعات زئيف شمال مدينة القدس.
0: نعم، يعني اختيار ما تسمى جذعات زئيف بالتحديد يرتبط بموقعها الاستراتيجي أيضا بالنسبة للاحتلال. لكن بعيدا عن المسميات الإدارية، هي بطبيعة الحال يعني ستحصل على صلاحيات أوسع، ميزانيات أكبر، وكما تفضلتم توسيع يعني تسهيل أيضا إقامة أحياء استيطانية جديدة داخل هذه البؤرة.
1: بالفعل بالفعل نعم، الاحتلال يعني ستحصل هذه المستعمرة على دعم إضافي من قبل حكومة الاحتلال، والدعم بأي شكل، الدعم المادي وكذلك الدعم السياسي وما يسمى بمفهومهم الدعم القانوني في التهام المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية القريبة من المستوطنة التي سوف تضم إلى جذعات زئيف الاستعمارية. ولعل الاحتلال الإسرائيلي وعد يستغل كمان، أولا هنالك استغلال لحالتين، الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي الآن باتخاذ أرضنا وحقوقنا ودمنا الفلسطيني كمنصة انتخابية يخاطب من خلالها الجمهور الإسرائيلي المتطرف قاطعا الوعود بالاستيلاء على المزيد من الأراضي والتضييق على الإنسان والتهجير وغيره وحسم هوية المدينة بشكل عام في مدينة القدس لصالح المخططات الاستعمارية، بالإضافة أيضا إلى استغلاله لحالة الانشغال العالمي الموجود اليوم سواء في التصعيد الأمريكي ضد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وما يجري بشكل عام في الإقليم. ونعاني نحن الآن من ازدواجية المعايير، ونعاني من عدم وجود موقف سواء عربي إسلامي دولي قانوني يلجم ويردع ويرفع يد الاحتلال الإسرائيلي. إحنا اليوم كمان يوعد لسنا أمام انتهاكات وجرائم متفرقة، نحن بكل ما في الكلمة من معنى أمام مشروع إحلالي استعماري يستهدف هوية المدينة المقدسة بشكل كامل من قبل الاحتلال.
0: نعم، يعني هذا أستاذ عمر سيأخذنا إلى يعني محور آخر، يعني إذا كان قرار تحويل ما تسمى جذعات زئيف إلى مدينة تمثل توسعا للمستوطنات القائمة، يعني ما تشهده القدس اليوم يذهب إلى أبعد من ذلك مع المضي في إنشاء أكبر مشروع استيطاني داخل حي فلسطيني مأهول بالسكان إمليسون بين بلدتي صور باهر وجبل المكبر. يعني هذا يطرح سؤالا جوهريا بقراءة أولى لكم لهذا المخطط، أصبحت دولة الاحتلال بشكل واضح علني تنتقل من توسع المستوطنات إلى إعادة رسم الخريطة بشكل كامل ديموغرافيا وجغرافيا للقدس.
1: والله كمان يعني يا وعد إن لم تكن قد رسمتها، والآن فقط نحن في مرحلة الحسم والتنفيذ، ولربما اقتربنا من الحسم حتى نكون صريحين وواضحين ومنطقيين وواقعيين صراحة فيما يجري على أرض مدينة القدس فيما يتعلق بمخطط إمليسون الاستعماري الاحتلال، بالتحديد ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، وافقت قبل أيام على إيداع مخطط استعماري في أرض إمليسون. يريد الاحتلال بناء ما يقارب 450 وحدة استعمارية في مبان، كل مبنى حوالي 10 طوابق. نتحدث عن إمليسون، بلدة فلسطينية فيها حوالي 800 منزل للمواطنين الفلسطينيين. هذا التجمع الاستعماري وهذه البؤرة الاستعمارية يريد الاحتلال الإسرائيلي لها أن تخترق تجمع إمليسون ومنطقة جنوب مدينة القدس وجنوب شرق المدينة المقدسة. وهنا يلجأ الاحتلال دائما يا وعد إلى ما تسمى خطة الطوق، بمعنى الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمحاصرة البلدة الفلسطينية أو الحي الفلسطيني بمشاريع بنية تحتية، ببؤر استعمارية، بمستعمرات، بعد ذلك يخترق هذا الحي كما يحصل اليوم. بإقامة بؤر استعمارية أو مشاريع استعمارية، وفي المرحلة الأخيرة مرحلة التشتيت. التشتيت الحضري، التشتيت المظهري العام، يكون من خلال يعني عمل امتداد وتواصل لهذه البنية التحتية بالمستعمرات المرتبطة والمحيطة بهذا المكان، وبالتالي شرذمت هذه الأحياء والتجمعات والبلدات الفلسطينية. ما يجري في جنوب مدينة القدس وتحديدا في منطقة جنوب شرق المدينة المقدسة، عدا عن عزل الأحياء الفلسطينية بعضها عن بعض والاستفراد بها والسيطرة على المزيد من الأراضي وإنشاء المستعمرات والبنية التحتية، كما يهدف الاحتلال إلى عزل منطقة شمال القدس عن الامتداد نحو رام الله، يريد عزل جنوب القدس عن امتدادها نحو مدينة بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور
0: عن محيطها. يعني الأمر أستاذ عمر يعني لا يتعلق فقط ب450 وحدة استيطانية، بل بما سيتبعها يعني من واقع سياسي وديمغرافي أيضا، ولكن اختيار حي إم ليسون مؤكد أنه لم يكن عشوائيا. يعني ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في المشروع الاستيطاني للاحتلال؟
1: ومن خلالها يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يفصل، أولا هو يريد اختراق هذه أو هذا الحيز الحضري الفلسطيني، ثانيا فصل جنوب مدينة القدس عن الامتداد نحو مدينة رام الله، عفوا باتجاه مدينة بيت لحم ومنطقة بيت جالة وكذلك مدينة أو بلدة بيت سحور في بيت لحم، وقد أقام العديد من المشاريع الاستعمارية من المستعمرات وأنفاق وبنية تحتية تخدم هذه المستعمرات، وهذه البنية التحتية بطبيعة الحال هي لأجل محاصرة البلدات الفلسطينية، تقطيع أوصالها وعمل أحزمة استيطانية متصلة المستعمرات بعضها ببعض.
0: نعم، يعني هل يمكن القول الآن أن إسرائيل يعني انتقلت من سياسة توسيع المستوطنات القائمة إلى سياسة زرعها في يعني عمق الأحياء الفلسطينية؟ يعني حتى ما تسمى جمعية عير عميم إذا كان النطق صحيح حذرت من أن المخطط سيؤدي إلى تصاعد الاحتكاك وتقويض الاستقرار.
1: فيما يتعلق بنقطة الاحتكاك، الاحتلال الإسرائيلي كما يفعل في إم ليسون وكذلك الأمر في أحياء تلوان مثل حي بطن الهوى والعديد من الأحياء الأخرى، الآن الاحتلال الإسرائيلي بيقوم بزرع بؤرة استعمارية، ولأجل حماية هؤلاء المستعمرين حسب ما يدعي يقوم بتوفير حراسة لهم، وبالتالي توفير الجو المناسب للمستعمرين بالاعتداء على المواطنين المقدسيين في هذه المنطقة بحماية من قوات الاحتلال، بالإضافة إلى الاستفزازات المستمرة، ورصد العديد من الانتهاكات حقيقة سواء من قبل قوات الاحتلال التي بحسب مزاعم الاحتلال توفر الحماية للمستعمرين، ويعني لهذا السبب احنا دائما بنقول بانهم هم عامل توتر في المنطقة، هم اصلا مستعمرين وهم اصلا احتلال وكلهم ادوات، حتى هذا البناء الاستعماري والمستعمرين ادوات للسيطرة على المزيد من اراضي المواطنين.
0: نعم، يعني المخطط بقي مجمد أكثر من عامين ثم أعيد تفعيله الآن بعد تدخل بلدية الاحتلال، يعني بحسب قراءتكم واطلاعكم لماذا أعيد تفعيله الآن بهذا الوقت بالتحديد؟
1: بالنسبة للإسرائيليين الأجواء مناسبة، وسواء في أم ليسون أو حتى في المسجد الأقصى، شوفي على سبيل المسجد الأقصى ما لم يفعله الاحتلال الإسرائيلي خلال 20 عام فعله خلال السنة ونصف الماضية. فيما يتعلق بأم ليسون كان هنالك العديد من العقبات بين قوسين حسب ما بسميها الإسرائيليين، قال عقبات قانونية وفنية تتعلق بالبناء وتتعلق بالقانون وما غيرها. بلدية الاحتلال عملت على يعني معالجة كل هذه العقبات بالمفهوم الإسرائيلي ودفعت بهذا المخطط قدما، ولا يجب أن نغفل جانب مهم جدا، الدفع بعديد المخططات الاستعمارية بشكل متسارع في الآونة الأخيرة هو مرتبط ارتباط جذري بالانتخابات الإسرائيلية، سواء سموتريتش وبن غفير وبن يمين نتنياهو وكل مكونات هذه الحكومة المتطرفة يسابقون الزمن للوفاء بوعودهم للقاعدة الإسرائيلية المتطرفة على حساب حقوقنا، على حساب تاريخنا، وعلى حساب دماءنا كمان.
0: نعم، يعني إسرائيل أو يعني تمضي في الاستيطان رغم قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إلى أي مدى بات القانون الدولي اليوم عاجزا، إنجاز لنا التعبير، عن حماية المدينة المقدسة؟
1: كنا دائما نناشد الأمم المتحدة والمؤسسات التي القائمة على أو عفوا دول العالم القائمة على الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الأمم المتحدة، لكن ها هي أكبر مؤسسات الأمم المتحدة الأونروا في مدينة القدس استهدفت كما يستهدف أبناء شعبنا في مدينة القدس، وتم هدم مباني الأونروا قرب المبنى التاريخي في الشيخ جراح، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة لمعهد قلنديا، معهد تدريب قلنديا، وهذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي. لذلك مهما كانت ردة الفعل الموجود اليوم يجب أن ترقى إلى أفعال وليس أقوال، يجب أن يشعر الاحتلال الإسرائيلي بأن هنالك من يردع، وأن يعمل الاحتلال الإسرائيلي حساب لردات الفعل. لكن متى أن ردات هذه أو ردات الأفعال هذه لا تتجاوز البيانات ولا ترقى لأفعال تلجم الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك يمثل ضوء أخضر للاحتلال المضي قدما في جرائمه. أمر آخر، هذه دولة فاشية وهذه دولة احتلال، وهؤلاء منطق المجرمين ويتعاملوا بمنطق العصابات، لذلك هم لا يلقوا بالا لا للقانون الدولي ولا للأمم المتحدة. نحن لا نقلل من أهمية أي تدخل وأي رد فعل، ونقدر كل ذلك حتى ردود الفعل سواء الضعيفة حتى القوية ومواقف الشعوب المشرفة تجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية، لكن نحن أختي وعد أمام احتلال مجرم وأمام حكومة نازية فاشية لا تلقي بالا لا للأخلاق ولا للقانون ولا للإنسانية أصلا.
0: نعم، المواطن المقدسي أستاذ عمر يعني يعيش بين هدم المنازل، صعوبة البناء، الاستيطان المتسارع، كيف ينعكس كل ذلك على صمود المواطن المقدسي على أرضه وفي بيته أصلا؟
1: أبناء شعبنا في مدينة القدس لا زالوا يسجلوا مواقف تاريخية تحفظ للتاريخ بصمودهم وببقائهم. صدقيني أختي وعد، روح فيصل الحسيني لا زالت حاضرة، وصايا حسن الأشهب لا زالت حاضرة، وروح هند الحسيني كذلك لا زالت حاضرة في أذهان وعقول وسلوك أبناء شعبنا في مدينة القدس. تصوري منذ بداية هذا العام ما يقارب 300 عملية هدم، ما يقارب 13 شهيدا، ما يقارب 400 مواطن تم اعتقالهم، نحن نتحدث منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى عشرات الأحكام بالسجن الفعلي والاعتقال الإداري التي صدرت بحق المواطنين. يوميا توزع سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم ووقف البناء لأبناء شعبنا في مدينة القدس، لكن كل ذلك يقابل بصمود وببقاء وبالمزيد من التمسك بالأرض وبالحقوق داخل المدينة المقدسة. اليوم أبناء شعبنا في القدس هم السدن الحقيقيين لعروبة هذه المدينة، لإسلامية القدس ولمسيحية القدس كذلك. ليس فقط المسلمين من يتعرضوا لهذه الانتهاكات والجرائم، بل هو استهداف للهوية العربية الإسلامية المسيحية كذلك للمدينة المقدسة. أبناء شعبنا صامدين، وإن شاء الله رح ظلوا شوكي في حلق الاحتلال ومخططات الاحتلال، رغم الألم الكبير ورغم الجرح الكبير ورغم ما يفعل الاحتلال الإسرائيلي وسباقه للزمن في فرض أمر واقع قسري على المدينة المقدسة، ورغم أنه أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاحتلال هو تفريغ المدينة المقدسة، كل هذه الضغوط التي ترتكب بحق أبناء شعبنا هدفها تفريغ المدينة من أبناء الفلسطينيين، ولما عجز الاحتلال عن ذلك والآن يدفع بالمئات من اليهود الذين يقطنون في المدن المحتلة عن 48 ومدن الضفة الغربية للسكن، سواء داخل المدينة المقدسة أو في المستعمرات القريبة كجفعات زئيف ومعالي أدوميم والعديد من المستعمرات حتى البؤر الاستعمارية الأخرى. وبذلك يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يخفض نسبة عدد المقدسيين في مدينة القدس من 25% فلسطينيين إلى أقل حتى من 12% الآن. نعم. بحسب المخططات وما يدفع به تجاه المدينة المقدسة.
0: نعم، يعني القدس ليست مجرد مدينة تخاض عليها المعارك السياسية، هي أيضا ساحة مواجهة مفتوحة لفرض الوقائع على الأرض. وكما تفضلتم أستاذ عمر، يعني في وقت ينشغل فيه العالم بتطورات المنطقة، تمضي سلطات الاحتلال في توسيع مشاريع استيطانية يرى فيها الفلسطينيون محاولة مستمرة لإعادة رسم الخريطة الديمغرافية وأيضا العمرانية للمدينة المقدسة وفرض واقع استيطاني جديد، تضرب دولة الاحتلال بعرض الحائط كل القرارات والمرجعيات الدولية التي تؤكد دوما عدم شرعية الاستيطان. مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر رجوب، كنت معنا عبر الهاتف، نشكركم على تعاونكم الدائم ونتمنى لكم وللقدس ولأهل القدس وللوطن كل الخير. كنت معنا عبر أثير أمن 24، شكرا جزيلا لك. إذن ما تشهده القدس ليس مجرد مشروع بنائي، بل هو جزء من سياسة استيطانية متواصلة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمدينة المقدسة. هذا كله في تحد مستمر للشرعية الدولية وقراراتها. ويبقى السؤال المفتوح، هل يبقى الموقف الدولي عند حدود الإدانة أم يتحول إلى خطوات عملية تسهم في وقف الاستيطان وحماية فرص السلام؟ إذن شكرا جزيلا لضيفنا الأول مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر رجوب على هذه القراءة المهمة التي سلطت الضوء على الأبعاد الميدانية والجغرافية للتوسع الاستيطاني في المدينة المقدسة. يعني وإذا كانت مخططات الاستيطانية تعيد رسم الجغرافيا على الأرض، فإن السؤال الأكبر يبقى، ماذا تريد دولة الاحتلال سياسيا من وراء هذا التسارع في مشاريع ومخططات الاستيطان؟ هل نحن أمام مجرد توسع استيطاني أم أمام مرحلة جديدة تستهدف حسم مصير القدس وتقويض أسس أي حل سياسي مستقبلي؟ للحديث عن هذه الأبعاد السياسية يسعدنا أن نرحب بضيفنا

0: بعد ذئاب إلى مدينة والمضي في مخطط إمليسون. هل يمكن القول أن الاحتلال انتقل إلى مرحلة حسم ملف القدس سياسيا؟
1: هو انتقل من زمان الى مثلا
0: نعم
1: الى عفوا الى حسم ملف القدس سياسيا، وهذا طبعا كله اتى بدعم امريكي من ايام ما نقلت السفاره الامريكيه الى القدس يعني من
0: نعم
1: تل ابيب، وبالتالي الاحتلال يحظى بدعم في هذه النقطه تحديدا. ومن يتبرع للاستيطان ومن يمول هذا الاستيطان يعرف ان الضفه الغربيه هي قلب الاستيطان بالنسبه لاسرائيل، وفي صميم هذا القلب تقع مدينه القدس. وبالتالي الاحتلال يرى انه لا معنى لوجوده دون ان يكون هنالك احتلال في مدينه القدس، وبالتالي هو هكذا يفكر. لكن لا يعني ان الاحتلال وان حاول تغيير البنيه عفوا او تغيير التوجهات الديموغرافيه على الارض او تعديل البنيه الديموغرافيه او هندسه الجغرافيا الفلسطينيه بانه قادر على ان يحتفظ وللابد مدينه القدس او يغير وضعها التاريخي. هنالك عدم قبول واضح لما يقوم به الاحتلال من دول كثيره في العالم. صحيح انه هذه الدول اليوم غير قادره الى حد ما او الى حد كبير لثني اسرائيل عن قراراتها بفعل مره اخرى الكتف الامريكي المساند للمشروع الصهيوني برمته منذ اليوم الاول لوجوده. لكن هذه المعادلة الدولية هي معادلة لابد أن تتغير يوما. نعم ما تفضلت به، الاحتلال يحاول إنهاء ملف القدس ليس سياسيا ولكن على الأرض، ليتسنى له فيما بعد تغيير هذا الملف سياسيا، بمعنى أنه يفكر كلما فرض وقائع جديدة على الأرض كلما استطاع أن يغير في النهج السياسي المتبع تجاه مدينة القدس. الاحتلال يفكر بأن يكون هناك مثلا في الضفة الغربية. نعم الاحتلال يفكر بفرض أمر واقع، هذه سياسة الاحتلال بالمناسبة. موضوع أنه نتحدث عن الاحتلال يفرض أمر واقع، أعتقد أنه هذا تشخيص لما يقوم به الاحتلال. التشخيص نحن نراه جميعا على أرض الواقع، نحن كفلسطينيين الذين نعيش في الضفة الغربية بالتحديد. الناظر إلى الاستيطان من الخارج ربما لا يرى حجم هذا التوسع الاستيطاني المهول في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، لكن من ينظر إلى سياسة إسرائيل يعرف اليوم أن إسرائيل معنية جدا وبأسرع وقت لأن تهود مدينة القدس وتاريخها. القدس إسرائيل حسب معتقداتهم الدينية والأيديولوجية والكل يعرف هي بالنسبة لهم المرتكز الأساس، ولذلك بنيامين نتنياهو قال لا يمكن التنازل لا عن القدس الشرقية ولا عن القدس الغربية ولا غيرها، وبالتالي مولد الصراع في العالم هي القدس. الاحتلال يسير بتغيير البنية الجغرافية والديموغرافية في مدينة القدس إلى صدام، هذا الصدام لن يقتصر علينا كفلسطينيين بل سينتقل إلى كافة المكونات العالمية، وسينتقل إلى صراع أيضا في أحد أبعاده بعد ديني، بمعنى أن الاحتلال سيهود المدينة المقدسة سواء كانت ذات بعد إسلامي أو ذات بعد مسيحي. وبالتالي أنت لاحظتي ولاحظ كثير من المستمعين ومن يراقب سياسة الاحتلال أن هنالك أيضا عداء للمكون المسيحي الموجود في مدينة القدس والموجود في فلسطين بشكل عام، وبالتالي الاحتلال بات اليوم يعادي هذه المعادلة التاريخية التي أقامته وبتوسعه في مدينة القدس وبامتداده في مدينة القدس. بالعكس هو لا يقرب تمتين دولة إسرائيل بل على العكس تماما يقرب فكرة إعادة النظر في إسرائيل. هنالك دليل خوف واضح في إسرائيل ومتجلي في إسرائيل. صحيح أن إسرائيل اليوم نقدر نقول عنها كيان متقدم، كيان عنده صناعة، كيان عنده دعم إمبراطوري من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه في نقطة ما هو يشعر بأنه ليس من صيغة هذه الأرض أو من طبيعة هذه الأرض. وإلا ما معنى أينما وجد مستوطن يرفع علم دولة الاحتلال، في كل مفرق يضعون علم دولة الاحتلال، في كل مكان هنالك سور لحماية هذا الاحتلال، في كل مدينة هنالك جدار لحماية هذا الاحتلال، في كل عند كل مستوطن موجود في أي بقعة أرض هنالك جيش لحماية هذا المستوطن، لأنه يعرف أنه غريب عن طبيعة هذه البلد.
0: يعني يحاولون أن يثبتون وجودهم على هذه الأرض من خلال هذه الشواهد.
1: هلا هذه الشواهد قبلهم حاول ان يثبت يعني كثير من الاحتلالات وجودها. اسرائيل تحولت حقيقه الى دوله قلعه، هذه الدوله القلعه بمعنى انها لن يستدام وجودها الا بحمايه باسوار بكيبوتسات بمستوطنات بقوه ناريه هائله او تسليح عسكري هائل بمجتمع معسكر. هذا الخوف من الوجود اصلا هو ما يبرر او هو ما يفسر عفوا ليس يبرر هو ما يفسر هذا السعي الإسرائيلي إلى محاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه لإبعاد خطر يعني إنهاء الاحتلال أو خطر الوصول إلى حل القضية الفلسطينية. وبالتالي إسرائيل حتى لو استطاعت أن تنهي المكون الديمغرافي الفلسطيني

0: صدقيني ستنتقل إلى المكون العربي لأنها ستشعر أنها أيضا في خطر. إسرائيل بمكونها الصهيوني وبعقليتها الأيديولوجية الموجودة اليوم تشعر أنها مهددة من كل العالم وتحاول دائما أن تلعب دور الضحية، ودور الضحية هذا يدفعها إلى استثمار كل طاقتها القوية في تهويد مدينة القدس وفي تهويد الضفة الغربية وفي إدامة الوضع القائم في قطاع غزة، يعني تحاول الوصول إلى حل دائم لفكرة وجود إسرائيل، لكن هذا كله لن يديم وجود إسرائيل مطلقا ولن يجعل من إسرائيل لا دولة طبيعية في المنطقة ولا دولة قابلة للوجود. هذا الحكي أنا ما بحكي من منطلق أنه يعني أنه تضخ أنت أمل كاذب في الناس، لا، هذه طبيعة أو حتمية التاريخ والجغرافيا بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل ترفض أي مشروع للسلام حتى تكون دولة طبيعية في المنطقة، وتريد أن تعادي كل الدول الموجودة في المنطقة، دول الطلق والدول الموجودة في المنطقة بأوسع، ونحن الفلسطينيين. وبالتالي هي ترى في كل العالم اليوم أعداء بالنسبة لها. لاحظي أنه إذا رفع أحد الأشخاص علم فلسطين في دولة أوروبية أو يعني انتقد سياسة إسرائيل مباشرة يتهم بالسامية، وكأنه إسرائيل ومن يقود إسرائيل وسياسيي إسرائيل يشعرون بالخوف من كل إجراء مناهض لإسرائيل. وهذا ما يدفع للقول بأنه إسرائيل حتى لو استطاعت أن تهود مدينة القدس أو حاولت، علينا أن لا نمل وعلينا أن نواجه إسرائيل في كافة المحافل الدولية وفي كافة المحافل على الأرض، أن نقوي عود أو عزم المقاومة الشعبية الفلسطينية، أن ندعم صمود المواطن الفلسطيني، لأن وجود المواطن الفلسطيني على الأرض يزرع ويحصد ويعتني بمنتجاته ويعلم أولاده ويبقى في هذه الأرض هو يعني عنوان المرحلة القادمة أو الشعار المرحلة القادمة بالنسبة لصراعنا مع إسرائيل. إسرائيل تريد أن تنهينا عسكريا، تستطيع لأنها مدعومة، عندها آلة عسكرية، هذه الآلة عسكرية مرعبة للأسف الشديد. قد لا نكون نحن على قدرة لمواجهة إسرائيل بهذه الطريقة، وإلا لو كنا يعني على قدرة لمواجهة إسرائيل بهذه الطريقة ليس من المنطق أن تبقى إسرائيل دولة احتلال، وبالتالي إمكانياتنا أقل. علينا أن نركز في الإمكانيات التي نستطيع من خلالها مواجهة إسرائيل ومحاولات طمسها للجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية.
1: نعم. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وصف هذا المخطط في إمليسون بأنه جزء من منظومة استيطانية متكاملة، كيف تقرؤون دكتور هذا التوصيف بالذات؟
0: هو كل المنظومة الصهيونية هي منظومة استيطانية من 1948 عندما قامت إسرائيل وما قبلها تاريخيا. إسرائيل حاولت أن تشتري الأرض أو السيطرة على الأرض بالقوة إلى آخره بشتى الطرق، ونجحت في بعض الأحيان بالقوة، و48 خير دليل على أنه إسرائيل استطاعت أن ترحل الفلسطينيين بالقوة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة المشروع الاستيطاني له صندوقين تاريخيين، صندوق القوم اليهودي وصندوق الوكالة اليهودية إلى آخره، والإثنان يمولان الاستيطان. و يعني هنالك من يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية من دعاة أو من ممولي أيضا الاستيطان، وبالتالي إسرائيل عندما أنشئت لتفعل أو لتقوم على مسارين، أن أن أن تمسح الجغرافيا، أن تغير عفوا الجغرافيا الفلسطينية، وأن تمسح الوجود الديموغرافي الفلسطيني. ليش؟ لأن الوجود الديموغرافي الفلسطيني دليل على أن هنالك لهذه الأرض أصحاب وهنالك لهذه الأرض من يدافع عنها. ونحن دائما في ألف داء السياسة نقول أن الاحتلال ينتهي بطرق مختلفة، من أهم هذه الطرق أن ينتصر الشعب على محتل، وهذا حصل في الجزائر، حصل في فيتنام، حصل في أكثر من منطقة، أو أنه يوصلوا إلى حل، يتساوقوا بحل ويتفقوا على حل على غرار ما حصل مثلا في جنوب إفريقيا، أو ينتصر المحتل على الشعب. وهذه نوادر تاريخية تعلقت بأمريكا اللي هي داعمة لإسرائيل اليوم، عندما أبادت السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أمريكا الشمالية واللي كانوا يعني نسميهم نحن الهنود الحمر، فشل إسرائيل في القضاء على الديمغرافيا الفلسطينية ونجاح الديمغرافيا الفلسطينية في البقاء، بل إبداع الفلسطيني أينما حل وأينما وجد حتى في ظل هذا الواقع الصعب الذي يعيشه بالنسبة لإسرائيل هو المأساة.
1: نعم.
0: إسرائيل قالت أن هذه الشعوب أو الشعب الموجود في الأرض الفلسطينية هو شعب متخلف غير قادر على الإبداع، إذ بنا نفاجئ العالم بإبداعاتنا الصناعية والثقافية والعلمية والفكرية، ومن محل حل وارتحل فيه الفلسطيني إلا وأبدع. وبالتالي إسرائيل تريد أن تطمس هذين البعدين، ومعنية بأن يكون هذا الاستيطان ضمن حلقات مستمرة. كيف؟ المستوطنين هم الأداة التنفيذية في الاستيطان، الدولة هي الذراع الممول في الاستيطان، الجيش هو الذراع الحامي للاستيطان، لكن إسرائيل تريد أن تقول للعالم أنه نحن كحكومة وكدولة قد لا ندعم هذا الاستيطان وهذه البقعة العشوائية أصبحت واقع على الأرض. هذا كذب، لأن هنالك مسارين متوازيين، الحكومة من جهة والاستيطان من جهة. وإلا ما بمرر أن يسيطر مستوطن يعني إسرائيلي حسب ما نرى على جبل فلسطيني، أنت بإمكانك أن تطرد هذا المستوطن، لكن ستجد أن وراء هذا المستوطن كل جيش الاحتلال، ويستخدم ضدك كل أنواع العقوبات، ويستخدم ضدك كل الأشياء التي تدفعك إلى عدم مواجهة هذا المستوطن. إذن هذا قرار إسرائيلي يمول من أعلى المستويات، بل على العكس يمول من اليهود الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، واللي أثروا في السياسة الخارجية الأمريكية إلى حد ما. ولذا فعلا هو دائرة كاملة متكاملة هذا الاستيطان.
1: في هذه النقطة بالذات يعني دكتور، رغم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والمواقف الأممية بعدم مشروعية الاستيطان، يعني كيف يمكن قراءة استمرار هذه المخططات الاستيطانية؟ هل باتت دولة الاحتلال تراهن على غياب أي محاسبة دولية بحقها؟
0: إسرائيل من الأساس هي دولة شذت عن القاعدة وأنشئت نشأة مختلفة عن كل الدول، بمعنى أنه لم يكن هنالك هنا شعب اسمه شعب إسرائيل مطلقا. أقيمت الدولة في الخارج ورتبت أمورها في الخارج، ومن ثم أتى حكام هذه الدولة وبدأ البحث عن سكان. ما في بالعالم دولة تقوم وتبحث عن سكان، الأصل أن الشعب موجود ويقابله نظام سياسي إلا إسرائيل، هذا أولا. وبالتالي إسرائيل عندما تم الاعتراف فيها أصلاً، عندما قامت وتم الاعتراف فيها، لو افترضنا أنه هذا الاعتراف قانوني وصحيح، اعترف فيها بناء على قرار مشروط، الاعتراف بإسرائيل على أن يتم تنفيذ القرار 181 وهو 181 و194 يعني عودة اللاجئين والعودة إلى حدود 1967. حتى اللحظة إسرائيل لم تنفذ هذين القرارين، بمعنى نعم أنها تغولت على السياسة الدولية، لأنه من وضع هذه السياسة الدولية هي القوة التي نشأت بعد 1945 المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت لاحظت والكل لاحظ في الآونة الأخيرة كيف أنه غوتيريش مثلا لوحق، كيف أنه من دافع عن القضية الفلسطينية لوحق في المحافل الدولية، كيف أنه الكثير من الأشخاص اللي يتبنون فكرة الدفاع عن القضية الفلسطينية بالعكس قد يقطع عنهم التمويل، هذه المؤسسات، الأشخاص قد يلاحقون بقضايا كثيرة. إسرائيل ليست هي التي تتحكم في السياسة الدولية لوحدها، لا، هنالك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم إسرائيل، وبالتالي هي تدعمها في مسار مالي تقدم لها الدعم المالي، مسار عسكري، مسار سياسي وهو تزييف الحقائق، ومسار قانوني. لاحظي أن إسرائيل لم تفلح في حروبها كثيرا، ولكن من جنى لها الأرباح هي الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد. وبالتالي نعم صحيح ما تفضلت به، إسرائيل دولة نعتبرها استثناء فوق القانون، هذا أمر مخزي للحضارة الإنسانية للأسف الشديد، هذا أمر يعني يدعو الإنسان الحر إلى التفكير في هذه القوانين وكيفية صياغتها. الأصل في هذه القوانين أنها قوانين تطبق على الإنسانية بكاملها، لكن إسرائيل نعم دولة استثناء للأسف الشديد تدعمها قوة متغطرسة هي الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، يعني أخيرا دكتور إياد، ما الخطوات التي ترون أنها أصبحت ضرورية على المستويين الفلسطيني والدولي لمواجهة هذه السياسة الاستيطانية من دولة الاحتلال؟
0: أولا يعني عشان نكون صريحين، نحن خطواتنا أو دعينا نقول ما نمتلك من أدوات قد يكون قليل في مواجهة إسرائيل، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الشعب مقدار القوة التي يمتلكها محتله، لأنه إذا امتلك هذه القوة مرة أخرى الأصل أن يزيل محتله، نحن لا نمتلك. وبالتالي علينا أن نراهن على أن كل شيء يؤثر أيا كان هذا الجهد، سواء كان على المستوى الشعبي أو كان على المستوى العربي أو كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، ولا ينبغي التقليل من أي جهد يبذل أيا كان، لأنه تلاحظ أن هنالك من يعيب فكرة المحاكم الدولية، لأنه هل قبل شوي قلنا إسرائيل استثناء فوق القانون، وبالتالي قد يسأل سائل لماذا أنت تتوجه السلطات الفلسطينية للمحاكم الدولية، ما الفائدة إذا كانت إسرائيل دولة فوق القانون؟ هنالك فائدة، الفائدة أنك توثق جرائم إسرائيل بحقك، هذه المعادلة مرة أخرى الدولية ليست قدرا ثابتا، الثابت هو وجه الله عز وجل، وستتغير هذه المعادلة الدولية يوما ما، لأنه الأنظمة العالمية كلها تغيرت، وبالتالي أنت توثق حقك كفلسطيني وتحارب ضمن ما يتاح لك من إمكانيات. النقطة الأخرى، على الأرض الفلسطينية إسرائيل تحاول التضييق علينا، الأصل أن ننتقل من فكرة الخدمات إلى فكرة الإنتاج، وهذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وعي مجتمعي مثلما يحتاج إلى دعم مالي من السلطة الوطنية الفلسطينية. لا نكل أو نمل في المطالبة بحقوقنا المالية التي يقتنصها الاحتلالين، لأن هذه الحقوق هي لا يقصد الإضرار بالسلطة الفلسطينية كسلطة، لا لا لا، يقصد الإضرار بالرمز السياسي الفلسطيني المتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية وما ينبثق عنه من، دعينا نقول، من مخاطر على الاقتصاد الفلسطيني. لأن إسرائيل اليوم لا تريد لك أن يكون هنالك أي اقتصاد يديم صمودك على هذه الأرض، وبالتالي لاحظ أن الاستيطان يحاول استهداف الأراضي الزراعية، المستوطنين ذات سيكون الأغنام مثلا بالفعل من المواطن الفلسطيني، لأنها تعتبر مصادر رزق بالنسبة له أو قد تدين اقتصاده. ولذلك علينا أن نطرح مشاريع استثمارية تثبت المواطن الفلسطيني، أن ندعو هذه الدول الأوروبية كافة إلى دعمنا وإلى دعم مشاريعنا ودعم اقتصادنا، هذا مهم. هذا ما يجب علينا على الأقل القيام به، أن نفكر بأن تجديد شرعياتنا الفلسطينية أمر يعني ضروري جدا. إسرائيل التي قالت أن الفلسطيني لا يمكن أن يجدد شرعياته ولا يستطيع، لا، نحن عندما تتاح لنا فرصة نجري كل هذه الشرعيات ونجدد كل هذه الشرعيات، بالعكس من يعرقل هذه الشرعيات هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الأصل أن نبقى في نفس الخط في المواجهة مع إسرائيل، لا نكل ولا نمل ولا نقول أن إسرائيل هي قدرنا، لأنه إذا وصلنا إلى هذه النقطة معناها أنه اعترفنا بهذا الاحتلال.
1: نعم، يعني المحلل السياسي والناطق باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زناد، دائما للحديث بلقية ولكن لضيق الوقت نشكركم جزيل الشكر على هذه القراءة السياسية المعمقة، ونرحب بكم دوما عبر أثير أمان 24. إذن في ختام هذا الملف نعود ونؤكد أن ما تشهده القدس ليس مجرد توسع استيطاني، بل مسار متكامل يسعى إلى فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد في مواجهة الحقوق الفلسطينية والمرجعيات الدولية. ويبقى السؤال المفتوح كما قلنا، إلى متى سيبقى الموقف الدولي عند حدود الإدانة؟ بهذا نصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا من ملف اليوم التي خصصناها لقراءة التطورات الاستيطانية المتسارعة في المدينة المقدسة وما تحمله من تداعيات على الأرض والمواطن المقدسي ومستقبل القضية الفلسطينية. أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفينا الكريمين، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الرجوب، والمحلل السياسي والناطق باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زناد، على ما قدماه من إضاءات وقراءات عميقة أثرت هذا الملف. تحية وشكر خاص لكم أنتم أعزائنا المستمعين والمشاهدين على حسن المتابعة وثقتكم الدائمة بإذاعة أمن 24، فأنتم الشريك الحقيقي في نقل الصوت والوعي الوطني الذي لا يغيب. قبل الختام تقبلوا تحياتي ومحبتي، كنت معكم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة في الإعداد والتقديم، وتحية موصولة لزميلي محمد أبو قرع في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. إلى أن نلتقي بكم في ملف جديد آخر، تقبلوا أطيب تحيات طاقم عمل أمن 24، وإلى ذلك الحين دمتم ودامت فلسطين وقدسها صامدة صابرة قوية وأبية على الانكسار، والسلام على وطن السلام.
2: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
5: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24.
6: معكم عاد أبو عصيدة، أهلا بكم. إصابة خطيرة لامرأة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها جنوبي مدينة خان يونس. وقصف مدفعي عنيف يستهدف شرق بلدة القرارة شمال المدينة. نازحون في قطاع غزة يشاركون بوقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم جباليا شمال القطاع، للمطالبة باستمرار تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين ورفضا لتصريحات بشأن إنهاء دور الوكالة. الشرطة تقبض اليوم على شخص محكوم غيابيا وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عام وهارب من وجه العدالة منذ 4 سنوات في قضايا تتعلق بحيازة وتعاطي مواد يشتبه بأنها مخدرة في جنين، وتم التحفظ على الشخص وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. حكومة الاحتلال تقر ميزانية بقيمة 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وقوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الجبور في حوار شرق يطا جنوب الخليل، وتحتجز أفراد العائلة عقب مداهمة المنزل والاعتداء على ممتلكاته. مستوطنون بأغنامهم يقتحمون محيط منازل المواطنين في قرية دير جرير شرق رام الله. والاحتلال ينفذ عمليات هدم بين بلدتي ماتين وعصير القبلية جنوب نابلس. وزير الزراعة رزق سليمية يعلن أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من يوم غد بصرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجهاً. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطارة تفتيش عشوائي وكثافة سير للخارج من بيرزيت، كفر عقب كثافة سير وقلنديا أيضا كثافة سير، حزمة تفتيش بالاتجاهين، زعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، والطيبة أزمة وتفتيش للخارج. مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء حاجز الكونتينر تفتيش عشوائي، الفحص، رأس الجورة، الفوار، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، ما يسمى يتسار، حاجز طيار، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، تياسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، وعين شبلي أيضا أزمة وتفتيش بالاتجاهين. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار. تابعونا على أمن 24 حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
4: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً. إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
5: نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
6: إن جنودك يا الوطن طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي أبو مازن.

حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين.

ابشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين ابشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين.

0: إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
2: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24 صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين ما كان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
3: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم معد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيد ومصابون إثر غارة للاحتلال استهدفت حي الشيخ عجلين بالقرب من ساحل مدينة غزة. جهاز الضابط الجمركية بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني وصحة بلدية جنين يضبط اليوم داخل أحد المحال التجارية في المدينة 162 كيلوغراما من مستحضرات التجميل الغير صالحة للاستخدام نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وتم إتلاف الكمية المضبوطة بالطرق الصحية والآمنة وإحالة القضية إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية أصول. ممثلة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل تؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب فلسطين سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يستنكر تصريحات وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس حول النية لإنشاء مستوطنات في شمال قطاع غزة. حكومة الاحتلال تقر ميزانية بقيمة 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة. قوات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في حي الجبريات قرب مخيم جنين. قوات الاحتلال تغلق اليوم طرقا ترابية فرعية وشارعا داخليا في قرية مردة شمال سلفيت. وقوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الجبور في حوارة شرق يطا جنوب الخليل، وتحتجز أفراد العائلة عقب مداهمة المنزل والاعتداء على ممتلكاته. مستوطنون بأغنامهم يقتحمون محيط منازل المواطنين في قرية دير جرير شرق رام الله. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الصوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. نبدأها من منطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، سلوادي برود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، حزمة تفتيش بالاتجاهين، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. ننتقل مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء فرش الهواء، كثافة سير للداخل، زيف، الفحص، رأس الجورة، الفوار، سعير النبي يونس، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، عنبتة، أزمة وتفتيش للخارج، سالك للداخل، عين شبلي، أزمة وتفتيش بالاتجاهين. إذن مستمعينا ومشاهدينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
2: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمان 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.
1: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن معك 24 معك وينما تكون.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: نشرة موجزة من أمن 24.
0: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم عقب قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة مواطنين قرب مسجد الشهيد خليل الوزير بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وكانت قوات الاحتلال قتلت في وقت سابق 7 مواطنين بينهم سيدة في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع، وبذلك ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,233 شهيداً. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه السليم، ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة مواءمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد فتوح في بيان له اليوم أن هذه الخطوة تحتاج إلى استكمالها بإجراءات عملية أكثر فاعلية في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين التي تقودها وتشجعها شخصيات ووزراء في حكومة اليمين المتطرفة عبر توفير الغطاء السياسي والقانوني والحماية الأمنية لهم، بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويغذي التوسع الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بهذه الخطوة، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستيطان وآثاره المدمرة في الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. في شأن آخر، قبضت الشرطة اليوم على شخص محكوم غيابيا وصادرا بحقه حكما بالسجن لمدة عام وهارب من وجه العدالة منذ 4 سنوات في قضايا تتعلق بحيازة وتعاطي مواد يشتبه بأنها مخدرة في جنين. وقالت الشرطة إن قوة من إدارة مكافحة المخدرات وبعد عمليات البحث والتحري والمتابعة تمكنت من تحديد مكان وجود المطلوب وتحركت إلى الموقع وألقى القبض عليها، كما ضبطت بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، وتم التحفظ على الشخص وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن إقدام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على إطلاق الرصاص المطاطي على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته يمثل تصعيدا بالغ الخطورة في محاولات اغتياله، ويكشف بصورة جلية انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في استهداف القيادات الوطنية الأسيرة في إطار إبادته المستمرة بحق الأسرى والتي تشكل امتداد مباشرا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف الزغاري في بيان لنادي الأسير اليوم أن القائد البرغوثي إلى جانب عدد من القيادات الوطنية الأسيرة يتعرضون منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية لحملة منظمة من التعذيب والتنكيل والعزل والاعتداءات المتكررة في محاولة ممنهجة لتصفيتهم جسديا ومعنويا، وهي السياسة ذاتها التي تطال آلاف الأسرى والأسيرات بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى في ظل منظومة سجنية تحولت إلى فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والجرائم المنظمة. في سياق متصل، أعلن في رام الله اليوم إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم وتخلله شهادات حية لضحايا هذه الجرائم المسمى حفلات اغتصاب تمتد لساعات، ضحاياها بالمئات من الأسرى الفلسطينيين رجالا ونساء في عملية ممنهجة تحظى برعاية وحماية من دولة الاحتلال، وشهادات لأسر الضحايا التي عايشت وتعايش تفاصيل جرائم ارتكبت بحق أحد أفرادها وتركت تداعيات خطيرة ومعاناة متواصلة. ميدانيا، أجبرت قوات الاحتلال اليوم مواطنا من سكان مخيم الجلزون شمال رام الله على هدم محله ذاتيا. وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن ياسر الشني من الجلزون على هدم محل حلويات خاص به ذاتيا بعد انتهاء المدة المحددة للهدم من قبل قوات الاحتلال، حيث تم إبلاغهم من قبل المحامي بتنفيذ قرار الهدم في أي وقت. وتواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة إجبار المواطنين على الهدم الذاتي لمنازلهم ومنشآتهم تجنبا لفرض عقوبات وغرامات مالية على المواطنين، عدا عن تحمل تكاليف الهدم الباهظة، وفي أغلب الأحيان تستخدم هذه السياسات مع المقدسيين. أحكمت قوات الاحتلال اليوم إغلاقها لمدخل بلدة إذنا غرب الخليل والذي تواصل إغلاقه منذ 3 سنوات. وقال رئيس بلدية إذنا رزق تميزي إن قوات الاحتلال وضعت مكعبات سمنتية بمحاذاة البوابة الحديدية التي أقامتها على مدخل البلدة الرئيسي منذ سنوات. وأضاف تميزي أن قوات الاحتلال تمارس سياسة الإغلاق والعقاب الجماعي بحق أبناء البلدة، ما زاد معاناة في هذه الظروف الصعبة، لا سيما طلبة الجامعات والمرضى الذين يسلكون طرقا فرعية تزيد من تكاليف التنقل، إلى جانب الإرهاق والتعب لصعوبة هذه الطرق. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنا بعد اقتحامها منطقة وادي الجوايا بمسافة يطا. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لحماية المستوطنين واعتقلت المواطن أحمد حماد النواجع بعد اقتحام منزله، فيما سرق المستوطنون حصانا للعائلة. أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجز عين سينيا شمال رام الله، كما هاجم مستوطنون مواطنين في دير جرير وسنجل في محافظتي رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وفتشت المركبات ودققت في هويات الركاب، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير جرير بالتزامن مع تواجد عدد من المستوطنين الذين اعتدوا على عدد من منازل المواطنين. وبينت المصادر أن عددا من المستوطنين هجموا رعاة الأغنام في منطقة التل في بلدة سنجل شمال شرق رام الله واعتدوا عليهم بالضرب، كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من إطفاء حريق اندلع في منطقة خلة اللوز في قرية رنتيس شمال غرب رام الله. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وتنوه هيئة المعابر والحدود إلى أن حركة العمل في المعبر تبقى خاضعة للظروف الميدانية، وقد يطرأ عليها تشويش أو توقف مفاجئ، وعليه ينصح بمتابعة المنصات الرسمية للهيئة العامة للمعابر والحدود للاطلاع على آخر المستجدات أولا بأول. إلى حالة الطقس يكون الجو الليلة لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أما يوم غد الأربعاء فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيتلحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا. إعلامنا ليس ضجيجاً، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل حقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا.
1: وعلى هذا العهد
0: نواصل.

وأنا باق لست مسافر. مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

تكلم فانطق الحجر شارع المخيم تغص بالصور شهيدنا تكلم

كيف يتوب عن وعد الهوى المحبوب؟ وكيف تتوب نار وهي إن تابت فسوف تذوب؟ وبعد الريح والأحلام والظلمة، وبعد الشوك والصبار، وبعد تساقط النوار، وبعد تراجع البسمة، لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى، جبينا عاليا سمحا، وساما من دم والكبرياء تفتحت عنده، فيا جرح الفدا مرحى، فلست الجرحى، إنك في امتداد حقولنا وردة.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

0: الكريم انا لك
1: هذا الانسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
2: انت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت رصاصك طرب، صيتك واصل واسمك ضرب، اسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: روح الروح هذه، روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

الوطن 94.2 القدس رام الله بيت لحم 97.3 الخليل غزة 105.6 نابلس 107 أريحة 107.6 جنين وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs فلسطين بتجمعنا.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.